0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع بعد منتصف الليل بين عدة مركبات على شارع رقم 6 بالقرب من مدينة الطيبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. أصيب شاب عشريني بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. يواصل أهالي اللدة الاعتصام للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص الذي تحتجزه الشرطة منذ مقتله قبل 10 أيام على يد أفراد الشرطة في المدينة. وأكدت العائلة أنها ترفض تقييدات وشروط الشرطة التعجيزية وتصر على أن إكرام الميت دفنه ولها الحق في الصلاة عليه وتوديعه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وثقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية. وأكد ترامب بوضوح أن وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي لم يعد سريا. من جانبها نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي وأن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وذكر قالباف أنه أبلغ جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. وأضاف أن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح. وأضاف أن رئيس ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي. في السياق نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحون طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90.

0: جزر ملفوف ابيض، باذنجان بصل 2 كيلو ب 5.90 شيكل، بندورة خيار 2 كيلو ب 7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: قول ليه؟ شو؟ هيك يعني أوفسايد؟
3: لا، نفدال.
4: سلام، معك أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
3: ما صرت شارح 100 مرة.
4: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
1: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
9: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة.

0: حتى تخلص كل مشروعك عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.
1: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعبة الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
2: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير. الشمس منحط النقط على الحروف.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما مصرعها وأصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع بعد منتصف الليل بين عدة مركبات على شارع رقم 6 بالقرب من مدينة الطيبة. بدورها أقرت الطواقم الطبية وفاة الشابة في المكان، فيما قدمت الإسعافات الأولية لستة مصابين. وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة جراء تعرضه ليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وفي العزرية أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما

0: لحادثة عنف في مدينة الناصرة. أصيب مساء أمس شاب ثلاثيني بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. يواصل أهالي اللدة الاعتصام للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص الذي تحتجزه الشرطة منذ مقتله قبل 10 أيام على يد أفراد الشرطة في المدينة. أكدت العائلة أنها ترفض تقييدات وشروط الشرطة التعجيزية وتصر على أن إكرام الميت دفنه ولها الحق في الصلاة عليه وتوديعه. عملت طواقم إطفاء وإنقاذ فجر اليوم على إخماد حريق كبير شب في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية في مجد الكروم. وأفاد ناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ كاي الظاهر بأن الطواقم تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من العمل على تطويق ألسنة النيران، فيما تم فتحه تحقيق في الملابسات علما أن أضرارا جسيمة لحقت بالمكان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية، وأكد في المقابل وبوضوح أن وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي لم يعد ساريا. من جانبها نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع واشنطن. ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع واشنطن، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وذكر قاليباف أنه أبلغ جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصدر إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. وأضاف أن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح. وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبارية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

يسعد صباحكم، إن شاء الله يكون هاليوم يحمل لكم دايما الأخبار الطيبة والسر، يعني مع أنه ياسمين غميد تبدأ بالأخبار اللي عم نسمعها، هذا الموجود شو بدها تعمل؟ على أي حال 11 تموز، 11 من تموز للعام 2026، لعله دايما بيكون لنا خير وبركة دائما. مع كل فجر جديد، هيك عم بقول لي الصديق سميح نخاش، الله يسعد صباحك أبو أشرف. مع كل فجر يوم جديد تنمو أمال وتكثر الطموحات، ويأتيك أمل جديد لتفتح صفحة جديدة في حياتك، فبادر لزراعة أزهار وبذور الخير، وعاهد نفسك ألا تملأها فجورا وشرورا، والأيام الجديدة ستصبح شهورا، وأغصانها أيامها وساعاتها أوراقها وثمارها أنفاسها، فاجعلها قريبة من الله لتكون شجرة طيبة ليس فيها معصية تتجرع مررتها، ويوم الحصاد لا محالة آت، واجعل نفسك ينبوعا تتجدد فيه الحيوية والحياة، فاحزم أمرك واستعن بالله وجدد العهد معه، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: إن الله يفرح لتوبة عبده المؤمن، أي الذي يجدد إيمانه. اللهم اجعلنا قابلين للتوبة ومقبولين عندك، اللهم أمين. شكرا على هذا الدعاء أبو أشرف، وسعدت صباحا. تحياتي لمن يتابع معنا في الوطن وعبر البحار. يعني كم أردت أن أبدأ بتحية لمصر، لكن حسب ما أفكر ويفكر الكثيرون فإن مصر هي التي فازت، وتعزياتنا في إسبانيا، صباح الخير. يعني يمكن أنا أعتقد بأنه هذا الحكم هو من أحفاد الذين شاركوا في حملة نابليون على مصر، فثأر للمصريين منذ 1800 وشوي. فيفا إسبانيا، إلى الأمام إسبانيا. من الأول أنا قلت إسبانيا هي التي ستفوز بكأس العالم، وإن شاء الله يتحقق أملي وتفكيري، وأن يكون هذا الحدث مرة أخرى للإسبان. صباح الخير.

أحيي للأصدقاء بروفيسور زيد عباسي، أسعدت صباحا على اختيار الرائع هذه الحكمة. لن نغادر هذه الدنيا بما أخذناه بل بما أعطينا، فالصدقة لنا وإن بدت للفقراء، والكلمة الطيبة لنا وإن أسعدنا بها غيرنا، وجبر الخواطر لنا وإن مس أثره قلوب الناس. والذي يسعى في حوائج الناس الدنيوية إنما يسعى في حوائج نفسه الأخروية. وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هكذا قال تعالى. شكرا بروفيسور زيد عباسي، الكلمات الطيبة الراقية دائما. صباح الخير.

أصدقاء يكتبون: صديق زميل نايف خوري وطني، أراه في قلبي في كل حجر وكل ذرة تراب وكل نسمة هواء تحمل رائحة الاشتياق، وكل ومضة نور وشعاع في الصباح، أراه مع كل عصفور أسمع تغريده المطرب، أراه في وجه كل طفل أبعث في روحي الأمل لمستقبل الخير، أراه في وجه كل حزين فأرسم على محياه الابتسامة والفرح، أراه في وجه كل عجوز خط الزمن عليه أخاديد الحكمة، أراه في وجوهكم في أصواتكم في قلوبكم، فأحبكم. طاب يومك أستاذ نايف خوري، صباح الخير.

الصديق كامل برغوثي، أسعدت صباحا يا من سقاني لذيذ الحب من يده، إني ظمئت

من القلب يرويه، قد مسه منك داء لا شفاء له وأنت وحدك دون الناس تشفيه. شكرا على الوصفة الطبية الصباحية أستاذ كامل بارغوثي، صباح الخير.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
3: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع شروط الحملة. صالح ذباح.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
5: بتابع معكم نهاركو سعيد وطريق السلامة للسائقين والسائقات، للعمال، لمن بدأ عملا. إن شاء الله عودة سالمة إلى بيوتكم وعائلاتكم. اللون البنفسجي هو لون العظماء حسب ما رواه الإنجليز آنذاك، وهل هو أيضا لون العظماء في المملكة الأردنية الهاشمية؟ هذه تجيب عليها الأديبة والكاتبة دعاء زعبي خطيب، اللي هي بنفسج بتبهج وانتي زهر حزين، غنتها ميادة. فتحيي الأديبة والكاتبة دعاء زعبي خطيب لتكن مشيئتك. صباح الخير.

الأغنية بنفسك، يعني الأغنية لميادة الحناوي كمان غناها صالح عبد الحي. تحية للي بيتابعونا الأصدقاء والصديقات، إيمان غبري في أم الفحم، تحياتي لإليك متابعة دائما، وسعدت صباحا.

وبتابع معكو الساعة الأولى ساعة الرواق واحتساء فنجان القهوة مع بداية صباح جديد ويوم جديد تموزي وصاف جوه. مخيل نعيمي بيحكي عن العمر ويتساءل وما العمر إلا غفلة وانتباهة، وما الأيام إلا ذرات من رمل تسيل ومن بين أصابعنا ونحن لاهون، نحسب أننا نملكها فإذا بها هي التي تملكنا وتسير بنا إلى حيث لا ندري. إن في حياة كل إنسان محطات يقف فيها مجبرا ليلتفت وراءه ويسأل نفسه: من أنا وإلى أين مسيري وكيف انقضت تلك السنون كلمح البصر؟ هكذا يتساءل كمان الأستاذ المحامي علي رافع، ببعث لي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. اقتبسها من إلي أبو ماضي لست أدري في التلاصم. أستاذ علي رافع أسعدت صباحا. ويستمر مخيل نعيمي ويقول: وكيف انقضت تلك السنون كلمح البصر، عجبا لهذا القطار الذي ينهب الأرض نهبا ويسير بنا في دياج الليل والنهار، فلا الليل يستوقفه ولا النهار يستمهله ونحن في ركاب مقيدون بوهم الحرية، نضحك ونبكي ونبني ونهدم والقطار سائر لا يلوي على شيء. من كتاب 70 خيل نعيمي. هكذا العمر يمضي

0: كيسان زيتون. أنا بعرفش على كوتي مثل القرطون. أنا مبارح بالصحراء رقصت ثلاث ساعات أكلت ثلاث صحون.
1: تخيل معايا كده انك تكتب سطرين ثلاثة وبضغطه واحده تلاقي 300 موظف ذكاء اصطناعي او اي اي ايجنتس نزلوا الشغل بالتوازي عشان يخلصوا لك مهمه كانت ممكن تاخد منك اسابيع، وكل ده بيخلص في

هذا على هذا على هذا ما

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: في الاسنان منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل. غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل. براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل. ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
4: ما في داعي تلف ولا تدور. كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسام المتعددة الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

متابع معكم، تحياتي للمتابعين. كمان برحب بزميلنا مايسترو الهندسة والتقنيات الإذاعيات الزميل عادي ياسين، تحياتي له لمباشرة عمله الدائب ودائما يعني يعمل بجدية ونشاط في مجالي. تحياتي لك عادي ياسين، كمان لزميلة ياسمين غميد المتابعة الأخبار في غرفة الأخبار، وللمستمعين المتابعين معنا بالساعة الأولى اللي هي ساعة الرواق واحتساء فنجان قهوة الصباح، والسيدة فيروز.

ولعلنا نحمل فرحا إليكم وندخل الفرح إلى قلوبكم. تحياتي بهالصباح للي بيتابعوا معنا بكل خير إن شاء الله من إذاعة الشمس.

وفي ظلال المونديال، يعني بالنسبة للكثيرين من الحكام العالميين كولينا وغيرهم ومورينيو، أغلب الحكام يعني كان لديهم الملاحظة على نتيجة مباراة مصر، والأغلب قال إن النتيجة يجب أن تكون عكسية 3-2، ولكن تجري المباريات بما لا تشتهي الصفارات كما يقال. وزي ما بديت، يمكن الحكم كان من أحفاد نابليون اللي احتلوا مصر بحملة نابليون إلى مصر في نهاية القرن 19. على أي حال، تبقى مصر عالية، وهذا النشيد الوطني كمان مرة لمصر، لكل من أحب هذا المنتخب من قلوبنا نقدم لهم تحية.

تحية. لا تبكي يا محمد صلاح، وهنالك مونديال بعد 4 سنوات.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
6: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، هيتس جمار وجمار.
7: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك.
8: الشمس من حط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت الشابة علياء علي عيسى من اليد البالغة من العمر حوالي 20 عاما مصرعها، وأصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع بعد منتصف الليلة الماضية بين عدة مركبات على شارع رقم 6 بالقرب من مدينة الطيبة. بدورها أقرت الطواقم الطبية وفاة الشابة في المكان، فيما قدمت الإسعافات الأولية لـ6 مصابين، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شاب 20 بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وفي العيزرية أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لحادثة عنف. وفي مدينة الناصرة أصيب مساء أمس شاب 30 بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجرائم دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبه. يواصل أهالي اليد الاعتصام للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص الذي تحتجزه الشرطة منذ مقتلها قبل 10 أيام على يد أفراد الشرطة في المدينة. وأكدت العائلة أنها ترفض تقييدات وشروط الشرطة التعجيزية وتصر على أن إكرام الميت دفنه ولها الحق في الصلاة عليه وتوديعه. عملت توقف

0: وإطفاء وإنقاذ فجر اليوم على إخماد حريق كبير شب في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية في مجد الكروم. وأفاد ناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ كي الظاهر بأن الطواقم تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من العمل على تطويق ألسنة النيران، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات علما أن أضرارا جسيمة لحقت بالمكان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية، وأكد في المقابل وبوضوح أن وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي لم يعد ساريا. من جانبها نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع واشنطن، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. بدورها كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان في ظل التصعيد القائم مع إيران والجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة. وبحسب التقرير استجاب المستوى السياسي الإسرائيلي للطلب الأمريكي وقرر تجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة وينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران الماضي إلى 4118 قتيلا وفق ما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي اليوم. وأضاف المسؤول الفنزويلي أن الكارثة أسفرت عن إصابة 16740 شخصا، فيما تتواصل أعمال البحث عن آلاف المفقودين. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

متابعا وشاكرا الزميلة ياسمين هميد بجولة أخبار التاسعة. صباح الخير، وبدي أتابع معكو الموسيقار محمد عبد الوهاب من غير ليه. وليش اخترتها؟ أول إشي خليني أو اسمحوا لي أحيي الأستاذ الكريم الأستاذ عماد بهو اللي بيتابع معنا دايما إحنا والشمس جيران، وتحدثنا عن النشيد الوطني المصري اللي هي بلادي بلادي بلادي، الكلمات اللي كتبها الشاعر والأديب مصطفى كامل زي ما حكى لي الأستاذ عماد بهو مشكورا. وهذه الأغنية أو هذا النشيد لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويضم كمان والله زمان يا سلاحي الأغنية الجبارة اللي ويعني بثت في إذاعة القاهرة يوم وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، بعد ما أعلن المذيع عن وفاة الراحل جمال عبد الناصر بكى المذيع، ولكن اختار أغنية والله زماني سلاحي. إن شاء الله عم بحكي صح أستاذ عماد بهو إن شاء الله. بعدين يعني كمان أنا يمكن كان عندي غلطة صغيرة، ومن يعترف بغلطي فهذه فضيلة، إنه نابليون كان في نهاية القرن الثامن عشر يعني في 1798-97 لما إجا على مصر، ومن ثم إجا بعدين إلى عكا في بداية القرن التاسع عشر. أستاذ عماد بهو شكرا لك، شكرا على اللفتي اللي يعني اللي أنا ما بحب أغلط، ولكن دايما الاعتراف بالغلط فضيلي. وطريق السلام عليك، ومقطع صغير لأنه الأغنية 41 دقيقة من غير ليه، وهالأغنية أثارت جدل في أوساط أو لدى رجال الدين في مصر لما غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب، لأنها يعني قد تكون معارضة شبيهة للست أدري اللي كتبها إلي أبو ماضي. صباح الخير، شكرا أستاذ عماد بهو.

0: مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة.
1: كما وأود أن أحيي الأستاذ علي رافع المحامي، والتحية كمان من الصديق الأستاذ عماد باهو. صباح الخير.
0: نحن عارفين ليه ليه ليه، وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا، وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: عمراني يا حبيبي غريب، لكن في أحلى ليالي زمان.
1: من غير ليه والأغنية ما يقارب 40 دقيقة. على أي حال يعني دائما في هذه الكنوز من فراعنة مصر الموسيقار الهرم الرابع محمد عبد الوهاب. صباح الخير للي بيتابعوا معنا، تحياتي.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب299 شيكل. غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل. براد عائلي ريترو

0: وإلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل، فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابع معك وتحياتي للمتابعات والمتابعين. 11 من تموز هو يوم الطبيب العالمي. بهذه المناسبة يسرنا أن نستضيف الدكتور عوني يوسف، مدير عيادات أبراج الناصرة صندوق المرضى العام. دكتور عوني يوسف، يسعد صباحك ويعطيك العافية. يوم الطبيب العالمي.
1: وفادي صباح النور إليك وللمستمعين. حسب رأيي هو كل يوم يوم طبيب، مش اليوم بس بالذات، لأن الرسالة اللي بقدمها الطبيب هي رسالة مستمرة مش بس ليوم واحد. فكل يوم أنا حسب رأيي هو يوم طبيب، ولازم ننظر على الرسالة، رسالة هو قديش الإنسان معطاة للمريض، مش أكم عملية عمل، مش أكم مريض فحص، إلا أكم مساعدة، أكم أمل أعطى للمريض.
0: نعم، وهذا كما أعتقد ما جاء في القسم، قسم أبي قراطس. دكتور عوني، بعد القسم كيف يبدأ الطبيب عمله؟ لابد أنه يكون في بعض الأمور اللي يبدأ فيها يمكن تكون بداية صعبة عليه في البداية.
1: مظبوط، كل بداية هي صعبة. أنا بعطيك مثال يعني شخصي إلي بعد 37 سنة تجربة في الطب.
0: نعم.
1: من سنة 85 كل بداية هي بداية صعبة، كمان بآخر الفترة زي ما انت

0: شايف بزيد الوضع اليوم من ناحية حتى عدد الأطباء خصوصا العرب الباطلين عن العمل. ففي أول شيء من ناحية الأطباء بس سنت اللي بيرجعوا من بريت البلاد خصوصا بدهم يعملوا الامتحان التخصص، امتحان الاستاج،
1: نعم
0: امتحان الاعتراف في الشهادة، وبعدها في سنة استاج، وبعد استاج بده ساعتها بتبدأ المشكلة، بده يدور على تخصص،
1: نعم
0: فممكن يلاقي ممكن ما يلاقيش. ففي قسم انا المزبوط يعني بحكي معك اليوم من ناحيه مزبوط يوم الاطباء، بس الشعور الداخلي اللي انا بقول لك اياه شعور صعب جدا. مزبوط انه انا موجود في وظائف اداريه في كلاليت، بس كمان من جهه ثانيه بنحكي انه دور وزاره الصحه في الموضوع هذا من ناحيه الاشي اللي بياثر علي كثير اليوم الفتره هاي، انه تشوف عدد كبير من الاطباء العرب اللي بيشتغلوش في المهنه.
1: نعم، بالرغم دكتور عوني يوسف، بالرغم انه كثير من الاطباء العرب اللي ماسكين مراكز مهمه جدا في مشافي البلاد، هنالك العديد منهم يعني مراكز عليا ورفيعه، وبنفس الوقت تقول بانه اطباء عرب ما عم بيلاقوا وظيفه بعد تخرجهم.
0: مظبوط، النسبه
1: نعم.
0: اليوم بتعرف عدد السكان العرب هنا بالبلاد 22%، نسبة الأطباء هي بعد الأحصائيات الأخيرة بحدود 25%، يعني إحنا فوق النسبة العادية. أقدر أعطيك مثل ثاني، الصيادلة اللي بتصل النسبة بحدود 49%، وكمان التخصصات الثانية من ناحية الممرضات كمان أعلى من النسبة العادية. من جهة ثانية بدناش نروح بعيد، يعني أنا بعطيك على مستشفيات الناصرة، بعطيك على أبراج الناصرة، انت شايف مراكز اللي فيه اليوم كمان مدراء اقسام، مدراء مستشفيات. مظبوط، بس كمان يعني فيش يعني الـ النسبة اللي بنحكي عنها، خذ ابراج الناصري بعطيك في عنا حوالي 300 دكتور، اللي منهن يعني بقول لك حتى 25 او اكثر من هيك اللي هن مدراء اقسام بيشتغلوا بالمستشفيات وبيكملوا في الشغل. فاذا بتدخل اليوم على اي مستشفى حتى بالناصرة او بالمنطقة او مستشفيات يعني في مناطق ثانية، بتشوف اللي بيستقبلوك هن اكثرهن من الطاقم من الوسط العربي.
1: نعم دكتور عوني يوسف، هنا نسأل دائما، الطبيب أول 7 سنوات يتعلم الطب العام، قديش بده ليتخصص إذا هناك في تخصص، يعني بده وقت كمان؟
0: مظبوط، طلع في برنامج محدد شايف للكل موضوع، في موضوع إذا طب عائلي إذا كذا، بس خلينا نقول المعدل هو بين، خلينا نقول بين 5 ل 6 سنين هذا المعدل.
1: نعم.
0: تأخذ بعين الاعتبار كمان في امتحانات، ففي مرات كمان انه مش من اول مرة بنفذ الامتحان، فسعيتها بالطول شغلة التخصص اكثر، بس المعدل انه 7 سنين دراسة، 7 سنين تخصص، بس ولا واحد حسب الفترة الأخيرة كمان انه بخلص موضوع الطب في 7 سنين، كتير بيطلعوا لاستكمال دراسي.
1: نعم.
0: خارج البلاد، احنا بنسميها فيلوشيب، كندا، امريكا. فاذا بتسألني السؤال بقول لك فيش يعني سنين للدراسة للتقدم في موضوع الطب، يمكن انه بتشوف واحد يعني 30 سنة 20 سنة في مجاله، وبتخصص يعني من دقة لدقة اللي يصل للي بده اياه.
1: نعم دكتور عوني، لو اجينا للامتحانات اللي عم بيعملوها، هل فيها تعجيز معين؟ يعني بتعلم في دولة أوروبية وبيجي يعملون امتحان، في صعوبات على الممتحن على طالب الطب حتى يجتاز هذا الامتحان؟
0: طلع طريقة التعليم بريت البلاد، يعني أنا مدرس بكلية الطب في الصف، هذه بتختلف كتير عن التعليم في هنا. أقول لك اليوم كمان التغيير اللي عمله يتسيب كتير، بدرسوا اليوم في عدة دول اللي بدرسوا فيها، في الأردن، في نابلس، في رومانيا، مولدوفا، إيطاليا. فالطريقة بتختلف، فعشان هيك كمان الجهة الثانية أنا حسب رأيي مهم جدا وبشعر فيها أنا من الأطباء اللي بيرجعوا بليت البلاد، هي موضوع اللغة. فبستصعبوا موضوع اللغة، بينما اليوم وزارة الصحة وكمان في مستشفيات اللي هي موجودة في البلاد، في احنا بنسميها يعني دورات للتأهيل للامتحانات هاي كلياتها.
1: نعم لو جينا قلنا اليوم أنت كطبيب صار لك ما يقارب 3 عقود ونيف، هل أنت اخترت أن تكون طبيب؟ يعني الأغلب منا على الأهل بدي ابني يتعلم طبيب، هل أنت اخترتها أم

0: هل هن اختاروا لك اياها؟ خلينا صريحين هيك دكتور عمي.
1: صريحين معك، انا نعم. من صف الرابع عرفت انه لازم اكون طبيب.
0: نعم
1: شايف، بقول لك اياها الصراحه، لا نعم. اهل ولا الوالد الله يرحمه كان مزارع،
0: طيب.
1: الوالده ربت منزل، فبالنسبه لي شخصيا اختيار كان من جيل صغير حتى من صف الرابع.
0: نعم.
1: بينما اليوم سؤالك يعني مهم جدا اللي انا شايفه وبشوفه،
0: نعم.
1: في تاثير كثير من العيله للأولاد إنه بدي تدرس طب، بدي إنه يقولوا لك دكتور، بدي يقولوا أبو فلان. فأنا حسب رأي توجيهاتي اليوم هي لازم تكون توجيهات مضبوطة من الأهل، حتى في يعني ممكن إنه تسأل أطباء ثانيين اللي لهم تجربة يوجهوك. مش بس هيك، أكتر من هيك بقول لك إياه، مش كل التخصصات اليوم إليها كمان شغل، يعني ممكن تخلص تخصص. إحنا حكينا عن 7 سنين 14 سنة، اللي منهن 14 سنة 7 سنين تخصص وما تلاقيش شغل، فيش شغل حتى بعد التخصص. فمليح اليوم كمان انه تشوف شو التخصص اللي فيه نقص، شايف ملائم. مثلا تخصص اليوم بعطيك مثال، تخصص الوجع. قليل جدا من الأطباء، وأنا بقول لك يعني مباشر حاليا، أي الطبيب اللي عنده تخصص إحنا بنسميه البين أو الكئيب، ففي إليه شغل بالمرة. في اليوم لواءات كاملة اللي فيش فيها أطباء في هذا الموضوع. فكمان يعني تختار التخصص اللي بدك إياه، مش كمان يعني على ما تروح على مواضيع تانية.
0: نعم. هل الأطباء اللي عم بيتخرجوا عم بيلاقوا شغل، وإذا ما لقوا عمل بدوروا على محل تاني يمكن أن يهاجروا دكتور عوني؟
1: طلع اللي شايفه أنا كتير اللي بتسافروا بريت البلاد بهاجروا على دول تانية.
0: نعم.
1: أو بيشتغلوا كمان شغلات تانية. يعني حرام أقول لك إنه في قسم الأطباء اليوم بيشتغلوا بالعمار، بيشغلوا مساعدين، بيشغلوا بمهنات اللي مش ملائمة جدا بالمرة. يعني تصور واحد متعلم 7 سنين بريت البلاد وقاعد بطالة في البيت 2 سنين.
0: نعم.
1: يقول لك يعني كلهم بيتوجهوا إلي شخصيا عشرات، شايف. بس حسب رأيي وزارة الصحة كمان إليها دور في الموضوع هذا، والنقص مثل نسميه بالتكنيم كتير كبير جدا.
0: نعم.
1: ولازم تغير الموضوع في البلاد.
0: نعم دكتور عوني، عديد من المرضى بدهم ياخدوا دور، فالدور يطول، يعني يمكن أن ينتظر المريض شهر أو شهرين بسبب أنه ما في أطباء، وتقول بنفس الوقت أنه هناك أطباء اللي تخرجوا ما في لهم عمل.
1: المظبوط اللي بدي احكي لك اياه الاشي اللي بتحكي عنه كان سابقا، شايف. بعرفش انا شو بالنسبه لصناديق المرضى الاخرى، بس بعطيك اليوم انها كلاليت، يعني معظم الطب والطب عن بعد، شايف. حتى في التخصصات يعني حتى في بث اسا باخر المده، حتى طب العيون اللي بقول لك اياه كان من قبل اسبوعين في امكانيه عن بعد، فالدوار طويله. لا، ففي كمان طبيب العائلة عن طريق الأونلاين، في كمان طبيب الأطفال، فالدوار ما هي طويلة. مظبوط في تخصصات معينة اللي في الدور طويل، بس كل شغلة لها حل.
0: نعم دكتور عوني، بيوم الطب العالمي وأنت تقول الطبيب له يوم، كل يوم هو مسؤول ومهم، ما هي رسالتك للأطباء اللي بدهم يبدوا عملهم في المدة القريبة بعد ما تخرجوا، بعد خبرة 37 عام في مجال الطب دكتور عوني يوسف؟
1: المظبوط، أنا بحكي لك يا كمان من تجربة خاصة، إنه الواحد ينصف بين العيلة وبين الطب وبين المهنة.
0: نعم.
1: فأنا إذا بترجعني لورا 37 سنة فبقول لك إياها بصراحة كمان، إنه ما أنصفت بين العيلة وبالمهنة.
0: نعم.
1: إنه أكثر أعطيت للمهنة، فلازم إنصاف كمان بين العيلة والمهنة.
0: نعم.
1: وزي ما بقولوها إنه ما تفكر اليوم على المعاش إلا على القديش أنت بتقدر تشوف البسمة، الفرحة. لولد صغير مكسورة ايده ورجع عندك بعد شهر ونص وايده مجبرة. وكل شيء تمام 100%. فهاي الرسالة اللي بقدمها وبقول لهن، انه يعني كل يوم هو يوم طبيب، وكل عام وهن بخير وبصحة وعافية، والصحة قبل كل شيء.
0: نعم. بدي أشكرك دكتور عوني يوسف، المدير، مدير عيادات أبراج الناصرة لصندوق المرضى العام، وإن شاء الله كل سنة وانت سالم وتبقى منبرا للخدمة والعطاء. شكرا
1: حبيبنا وفادي، شكرا لك وللمستمعين.
0: إلى اللقاء.
1: باي
0: باي. يوم الطب العالمي والطبيب العالمي.

0: جديدة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطري للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
8: يا أبو الحروف، شفت؟ صابو بندل بندل.
9: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
12: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابع معكم، تحياتي المتابعات والمتابعين. بعدنا في تموز، أول تموز، وتموز بتغلي المي في الكود كما قال المثل، والحرائق والحوادث اللي يمكن أن نتجنبها. أستاذ كاي الظاهر الناطق بلسان سلطة الإنقاذ، الله يسعد صباحك أولا.
1: صباح الخير. في تموز بيستوي الكوز، بقولوا كمان
0: بيستوي الكوز
1: مسمتين كمان شوي.
0: نعم نعم، يعني بسبب الحرارة، الحرارة والحرائق. نعم. وقانا الله شر الحرائق والطيارات الصفراء اللي بتطلع فوقينا دائما
1: إن شاء الله.
0: نعم، أولا حدثنا عن الحريق في مجد كروم أستاذ كايد.
1: نحن نتحدث عن حريق ليس بحجم صغير أخي تيمي، وبالتالي بعد تلقي البلاغ معروف أنه في محطة في مجد الكروم فيها سيارة، وأيضا قريب كرميل، وبالتالي في حوالي ساعة اثنتين تلقينا البلاغ حول حريق في منطقة أكثر تجارية صناعية، بتعرف في مدخل البلد في محلات هناك، وبالتالي انتشار الحريق كان بسرعة كبيرة، وأكثر من 15 طاقم عمل خلال حتى هذه الساعة يعني.
0: نعم.
1: العمل على إخماد هذا الحريق. للأسف الحريق انتشر بسرعة كبيرة جدا، بدأ من محل تجاري صغير، ومن هناك انتشر إلى مجمع أيضا غذائي كبير جدا، وكل ما كان من داخل هذا المجمع كان يحتوي على الكثير من المواد اللي أدت طبعا إلى اشتعال كبير، ولكن يمكن القول بعد ساعات طويلة و15 طاقة مرافعات.
0: نعم.
1: وأيضا قيادة الإطفاء والإنقاذ في منطقة كرميل في هذه المنطقة اللوائية يمكن القول بأنه تمت السيطرة، ولكن لا زالت الطواقم تعمل في المكان لأنه الحريق لم يخمد نهائيا، أما للأسف الأضرار جسيمة جدا.

0: جدا
1: نعم
0: وكبيرة وتقدر أنا حسب رأيي بملايين.
1: نعم. من ناحية مادية ومن ناحية صحية يعني يمكن استنشاق الدخان. نعم.
0: استنشاق الحمد الدخان. لله كان كثيف، كان دخان كثيف في المنطقة، ولكن طلبنا من كان في محيط المكان أولا مغادرته، ثانيا كان الأفضل أنه إغلاق جميع النوافذ في المنازل القريبة. ولم يصلني أنا بشكل عام يعني أو للطفاء والإنقاذ عن إصابات.
1: نعم.
0: حول في هذا، فدائما بقوله بالمال ولا بالعيال، ولكن هذه المرة بالفعل نحن نتحدث عن حريق كبير وأضرار كبيرة جدا
1: جسيمة. نعم. السبب أستاذ كايد
0: سؤال مهم جدا. نعم. سؤال مهم جدا. لدينا بعض أطراف الخيوط، لدينا اتجاه حول ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الحريق، بس أخي فهمي سابق لأوانه أن نقول هل الحريق كان متعمد أم الحريق جاء بسبب يعني شيء آخر، ولكن الاتجاه يقود إلى أن الحريق على ما يبدو متعمد.
1: نعم متعمد. ننتقل إلى كان في بعض الأشخاص اللي عالقين في سيارة معينة زي ما سمعت، في كان هناك كمان دور لسلطة الإنقاذ والإطفاء.
0: كان في حديث حول هذا الموضوع، وبالتالي تمكننا من كل ما يتعلق بتخليص العالقين، أخمدنا الحرائق، وذلك يعني كان في الكثير من الأمور في تلك المنطقة.
1: نعم.
0: ولكن لن أدخل في تفاصيل، في بعض التفاصيل التي لن أدخل فيها حاليا، ولكن في نفس الوقت بالنسبة لنا كان إنه أهم شيء أخي فهمي هو إخماد الحريق ودون وقوع إصابات، والحمد لله.
1: نعم. بعدنا بأول الصيف أستاذ كايد ظاهر، شو دائما هيك إرشاداتك اليوم اللي بيطلعوا على البحر وإلى الغابات والشوي والكوانين؟ بعدنا يعني بركة هالإرشادات بتفيد. نعم. وإحرص ما بتقرص زي ما بقولوا.
0: قبل هذا الشيء أنا أريد أن أتطرق أيضا إلى الحريق الكبير، الحريق الذي كان في طيبي يوم أمس.
1: نعم.
0: أخي فهمي، كان في كان في إصابات هناك، اللي 4 إصابات منهم امرأة والأولاد اللي كانوا داخل هذا المنزل.
1: نعم.
0: ولكن بستر الله، بستر الله لم تقع كارثة هناك، يعني حتى أنا بدي أحكي لك إياها، يعني أنا كنت على اتصال ما وصلت هناك، ولكن قائد الإطفاء والإنقاذ بحاله وصل إلى المكان من شدة بالفعل، من يعني كان في تخوف كبير حول إنه في طفل مفقود داخل هذا المنزل، ولكن المشتعل طبعا، ولكن تمكننا من تخليصه، وفي النهاية يعني بقوله باللغة العربية في مثل حالات ممنوع يعني مجروح ولا مذبوح.
1: نعم.
0: يعني الحمد لله هنالك إصابات، ولكن وصلني تقرير حول إنه الحالة مستقرة للجميع.
1: نعم.
0: وهذا بالنسبة لنا يعني شيء مهين. الآن ماذا أريد أن أقول؟
1: فضل.
0: نحن في فصل الصيف، فصل الصيف هنالك عدة أمور أخي فهمي. الشيء الأول المهم بفصل الصيف هو إنه كل ما يتعلق بمسؤولية ومراقبة الأولاد والأطفال، طلابنا أبنائنا موجودين حاليا في المنازل وفي العطلة الصيفية، وهي نقطة مهمة جدا، لا يعقل أنه نترك يعني الأولاد بدون رقابة، الأطفال، كل هذه الأمور، إذا كان بكل ما يتعلق بشحن هواتف، إذا كان لا يتعلق في كونكريت سيارة البطاريات. نعم. الكونكريت هاي. نعم. اللي عم تعمل كمان حرائق كبيرة. نعم. أيضا في كيفية يعني كمان تشغيل مكيفات الهواء وهذه الأمور، وأيضا الألعاب إذا كان حاسوب والآخري، هذه نقطة مهمة جدا عفوا يجب أن نهتم إلها لكي بالفعل نمر ونحافظ على حياة أطفالنا وأبنائنا. الشيء.
1: نعم.
0: الثاني المهم هو أيضا داخل المنزل وتشغيل مكيفات الهواء وتشغيل أجهزة الكهرباء، يجب أن تكون بالصورة الصحيحة، وعدم تشغيل مكيف هواء على ساعات طويلة. أنا بعتقد وأنا أطلب من كل مواطن كاشف دخان مهم جدا.
1: نعم.
0: اللي هو بسموه باللغة العبرية قلي عشان 40-50 شيكل.
1: نعم.
0: منيح إنه يكون 1 أو 2 أو 3 في البيت، هاي نقطة مهمة جدا لكي بالفعل يعطي الإنذار المسبق يعني من الصفير، لكي بالفعل يعني حتى اللي نايمين ممكن إنه يفيقوا ويتمكنوا من الهرب. والشيء الثالث المهم

0: يجب أن يكون في المكان المعد لذلك. هنالك مراقبة من قبل الكيرن كيامت، من قبل أيضا كل من يعمل ومسؤولين من أحضان الطبيعة. أي نقطة مهمة جدا لكي أولا نحافظ على الحياة، ثانيا الطبيعة، ولكي نعود لهذا المكان. يعني أنا بدي أعطيك مثال بسيط أخي فهمي. كثير أنا بكون على الشارع وخاصة في مناطق اللي هي في مجتمعنا العربي، ما بتحس انت بالسيارة الا سيجارة واحد بركي بزيت سيجارة على منطقة اعشاب يابسي. طب ليش؟
1: نعم.
0: انا اعتقد كمان انه التربية مهمة جدا، الثقافة مهمة جدا، كل هذه الامور يا ريت يا ريت يا ريت انه نغير كثير. مع انه انا بحكيها بصراحة، يعني هنالك انخفاض بنسبة الحرائق وخاصة في البلدات العربية، ولكن لازلنا في مثل زي مبارح زي اول زي اليوم، وكل هذه الامور يجب ان نتخطاها. انا بقول دايما اللي فينا مكفينا، وبحكيها دايما في الصحافة، يعني مجتمعنا ينزف من المشاكل السلبية الموجودة فيها أخي فهمي.
1: نعم يا سيدي، أشكرك على الإرشادات لعلهم يعقلون ويرشدون. نعم.
0: إن شاء الله. وكيف بتقول فهمي؟
1: نعم.
0: فيروز صيف يا صيف. يا ريت إنه ضلوا نمر هذا الصيف، وهي غنوية حلوة كمان.
1: إن شاء الله. يعني أنت عم بتقول لي شو بدك تسمع يعني؟ يا سيدي.
0: يعني أنا بحبها. نعم. وبحب غناية تعلى وتتعمر يا دار، مع إني أنا من هاوي. بس الأغاني القديمة جدا يعني.
1: وهو يا أستاذي القديم هو الأصل، ولكن
0: يا ريت ترجع هذيك الأيام
1: إن شاء الله.
0: يا ريت ترجع.
1: أنا بدي أشكرك، والله يعطيك العافية.
0: أشكرك وبرجع وبقول لك أنا كثير بنبسط من برنامج.
1: الله يخليك.
0: مع إن اليوم ما سمعتوش لأني بريت المنطقة.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا أستاذ كايد باهر، شكرا لك. يعني لعلهم يرشدون.

0: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: سيتي مول كفرمندا

0: مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم. هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
1: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فيلي سنة منتظر 79.90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
0: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد، فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع بعد منتصف الليلة الماضية على شارع رقم 6 بالقرب من مدينة الطيبة هي الشاب علي عيسى من مدينة اللد والبالغ من العمر نحو 20 عاما. كان الحادث قد وقع بين عدة مركبات ما أسفر عن مصرع الشاب في مكان الحادث وإصابة 6 أشخاص آخرين أحدهم إصابته خطيرة وآخر متوسطة فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. عمل طاقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم على اخماد حريق كبير شب في مجمع تجاري وعدد من المحال التجاريه في مجد الكروم. وافاد الناطق بلسان سلطه الاطفاء والانقاذ كاي الظاهر في حديث لاذاعه الشمس بان الطواقم تمكنت من السيطره على الحريق بعد ساعات من العمل، فيما تم فتح تحقيق في الملابسات وسط ترجيحات ان الحريق شب بفعل فاعل، علما ان اضرارا جسيمه لحقت بالمكان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامر إلى الجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجمات على إيران إذا أقدمت طهران على اغتياله أو محاولة اغتياله. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع آلاف أخرى ستتبعها فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع أنحاء إيران بالكامل. من جانب أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على التهديدات الموجهة ضد طهران أن القوات المسلحة هي الحارس لأمن إيران. وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم. وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بواشنطن إطلاقا، وأكد أن بلاده مستعدة

0: الدفاع الشامل إذا أخلت الولايات المتحدة بالتفاهم. في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي صباح اليوم إلى مسقط في زيارة للقاء المسؤولين العمانيين. وأفادت وكالة تسنيم أن الزيارة تأتي استكمالا للمشاورات التي بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين بشأن ملف مضيق هرمز والمساهمة في تسهيل العبور الآمن للسفن عبر المضيق. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان في ظل التصعيد القائم مع إيران والجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة. وبحسب التقارير، استجاب المستوى السياسي الإسرائيلي للطلب الأمريكي وقرر تجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة وينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران الماضي إلى 4118 قتيلا وفق ما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي اليوم السبت. وأضاف المسؤول الفنزويلي أن الكارثة أسفرت أيضا عن إصابة 16,000 آخرين، فيما تتواصل أعمال البحث عن آلاف المفقودين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإخبارية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شكرا لزميلة ياسمين غميد، تحياتي للمتابعات والمتابعين. مرحبا بالدكتور جوني منصور، الله يسعد صباحك دكتور جوني، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ سهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين، وزادهم جميعا بالعافية.
0: الله يخليك، العافية تبعتنا مش تبعت المغرب.
1: لا العافية العافية السامية
0: السامية. نعم، شو بدي أعمل، الأستاذ المحامي علي رافع بتحشر فيه دايما، بحييك وبقول لي ما ينسى باقن في حيفا أم عائد إلى حيفا.
1: هو الحقيقة بدي أحييه أنا بالأول.
0: نعم.
1: ابن بلدنا المحامي الأستاذ علي رافع اللي من الصباح الباكر صبح علي ووجهني أو ذكرني بأهمية أنه نذكر على الأقل يعني الكاتب الفلسطيني الفذ المبدع

0: غسان كنفاني اللي كتب رائعته عائد إلى حيفا، وطبعا الرائعة الثانية رجال في الشمس. وطبعا أنا أعتقد أنه يجب أن نخصص في يوم من الأيام أو في لقاء من اللقاءات الحديث المطول والمعمق عن هذا الرجل اللي قدم الكثير من أجل ما كان يؤمن به وهي قضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: فهو استشهد قبل يومين قبل 54 سنة طبعا بسنة 72 في بيروت، ولكن مات جسده ولم يمت فكره. نعم. هذا مهم. الكلمة التي كتبها غسان كنفاني ما زالت حية ليس فقط بين أبناء الشعب الفلسطيني وإنما في كل العالم، لأنه أعماله ترجمت إلى عشرات اللغات. وهذا بس بقول لك أبو فادي دليل قاطع إنه حتى كل هذه المخططات لاغتيالات وقتل أشخاص إلهم دور بأبناء شعبهم أو في المنطقة أو خارج المنطقة، يقتلون جسدا ولكن لا يمكن قتلهم فكرا.
1: نعم.
0: وهذا اللي بدنا نقوله عن غسان كنفاني، بأمل إنه نتحدث عنه في أحد اللقاءات القادمة، وخصوصا التركيز على عائد إلى حيفا.
1: نعم.
0: وإن أراد الأستاذ علي أن نتحدث عن باق في حيفا، لأنه في نهاية المطاف نحن نربط ما بين غسان.
1: نعم.
0: كنفاني وإيميل حبيبي، اثنين اللي بالنسبة لهم حيفا هي عمليا ليست فقط مجرد مدينة، وإنما مدينة تحمل معنى ورمزية ضمن إطار التاريخ الفلسطيني المعاصر.
1: نعم، يعني ذكرتني بالكاتب الفنزويلي غارسيا اللي منعوه يفوت على أمريكا، فقال ما أسخفهم، أنا منعوني جسميا لكن أفكاري دخلت أمريكا.
0: صحيح. نعم. هذا كلام صحيح. يعني دائما احنا بنقول يعني كاتب الكتاب يكتب ثم مثل كل الناس في العالم يموت ويرحل.
1: نعم.
0: ولكن الكلمة التي كتبها ستبقى باقية.
1: نعم.
0: وهذا دليل قاطع على قديش الكلمة أقوى.
1: نعم.
0: من أي سلاح كان في العالم.
1: نعم.
0: ويمكن هذه يعني مناسبة برضو أبو فادي، ما دمنا من حي الأستاذ علي رافع ونتمنى له الصحة والعافية ومديد العمر، برضو تسمح لي نحي مستمعين.
1: نعم.
0: ثابتين التقيت فيهم هذا الأسبوع.
1: نعم.
0: منذر موسى من كفر سميع.
1: نعم.
0: اللي بسمعنا بشكل دائم.
1: نعم.
0: سيدة صهباء الحج من الناصرة اللي قالت لي انه هي تنتظر هذه اللحظة حتى تسمع البرنامج. وطبعا من وجه ايضا تحية للسيد نعمي اشقر من كفر ياسيف.
1: نعم.
0: وللمحامي هاني طنوس اللي بالفعل امتدحوا البرنامج وامتدحوا الطريقة اللي انت بتقدم فيها
1: يا
0: البرنامج.
1: دكتور جوني، احنا تلاميذك يا دكتور جوني حبيبي.
0: لا استغفر.
1: انت من اعمدة هذه الاذاعة. الله يخليك ويقويك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. وبتعرف انا الي يومين كيف بقوله بالعربي متوحوح، بدي اتصل معك اسالك اذا انت لقيت اشي من ترامب اذا حكى، لانه اختفى الرجل يعني قاعد يومين لم يغرد. هاي بسموها التغريده. انا هقول لك الحقيقه، يعني بالرغم من انه انا يعني بقول الشخص هذا يعني بالفعل التاريخ بدي يبحث عنه، بس بالنواحي النفسية أكتر.
1: نعم.
0: استغربت ليش الرجل ما بيحكيش بالآخر كيف بيقولوا باقي البحصة. باقي البحصة. وحكى عن أنه خلص هو بيقول أنه الإيرانية مجانين. الإيرانية كوكو زي ما قال عنهم. وبده يحتل جزيرة خرج.
1: نعم. يعني انت عم بق البحصة، عارف انت اكيد عن سلام الراسي مع
0: سلام الراسي عن.
1: نعم.
0: بق البحصة يا انطون.
1: أيوة. نعم.
0: صحيح. احنا تعرف اخر بق البحصة وسألوه بعض الصحفية طبعا مش بشكل مباشر.
1: نعم.
0: طيب من كل ايران هاي اللي مساحتها 1,648,000 كيلومتر مربع.
1: نعم.
0: شو بدك بجزيرة خرج او خارك بالفارسي.
1: نعم.
0: فهون صار في بتعرف لغط كبير انه يعني شو بده بالجزيرة هاي، ليش تعتبر هي جزيرة مهمة وهو موجه انظاره عليها. انا حقيقة قلت لازم انه المستمعين يعرفوا معلومات عن هاي الجزيرة حتى ما تكون اشي هيك خيالي.
1: نعم.
0: الحقيقة انه هاي الجزيرة موجودة شمال شرق الخليج العربي او الخليج الفارسي. مقابل مدينة إيرانية مشهورة جدا اسمها بوشهر،
1: بوشهر
0: اللي تم قصفها هذا الأسبوع.
1: نعم.
0: هاي الجزيرة اللي اسمها خارج أو خارك بالفارسي، عدد سكانها حوالي 20,000، وعلى علمك أبو فادي معظمهم غير العمال الأجانب، معظمهم من العرب.
1: نعم.
0: اللي وصلوا لهناك بعد الفتوحات العربية في القرن السابع ثم الثامن الميلادي.
1: نعم.
0: الآن مين اللي استعمرت أي دولة؟ رح يكون في عنا استغراب بهذا الموضوع. إنه الكل بفكر إنه في دولة بأوروبا اسمها هولندا.
1: نعم.
0: تعرف الكل بفكروا الجبن الهولندية والبقر الهولندي، والكل بفكروا الزهور وإلى آخره. لكن بدي أقول للمستمعين، هذه من أولى الدول الاستعمارية في العالم، واستعمارها كان قاسي جدا.
1: نعم.
0: يعني من القرن الثامن عشر. لكن بعدين تم طرد الشركة الهند الهولندية، الهند الشرقية اللي كانت اسمها الهند الشرقية الهولندية، وبقيت بإيدين أمراء محليين لغاية ما وصل فترة الشاه رضا بهلوي، يعني أبوه لمحمد رضا.
1: نعم.
0: بهلوي الشاه الأخير.
1: نعم.
0: فإيش عمل فيها؟
1: هذا كان نسيبنا، مراته فرح ديما يمكن.
0: طبعا ما قريبكم نسيبكم. فهي بتعرف أنه استعملها لإيواء المعارضين السياسيين له.
1: نعم.
0: لكن لما إجا ابنه محمد رضا بهلوي وتمت عملية اكتشاف آبار النفط بكميات هائلة، بدأوا بإنشاء موانئ لتوريد النفط بالخمسينات والستينات، وأقاموا هناك المضخات الكبيرة الضخمة لاستخراج النفط، وحتى نهاية السبعينيات يعني قبل الثورة الإيرانية الإسلامية كان في ثلاث محطات ضخمة جدا لضخ النفط، وأيضا مجمع كيميائي كبير مثل ما في عنا قريب على حيفا المجمع البتروكيماوي.
1: نعم.
0: الضخم المعروف.
1: نعم.
0: بهاي فترة يعني فترة الشاه كان في تدخل أمريكي كبير جدا لمواجهة الانتشار والمد السوفيتي، فالأمريكان أسسوا شركة إيرانية أمريكية سموها أموكو.
1: أموكو.
0: نعم. وهي شركة الأموكو تعرضت إلى قصف أثناء الثورة، وثم بعد الثورة لما حصلت الحرب الإيرانية العراقية ولحق فيها بعض الأضرار، لكن الحكومة الإيرانية نجحت في نهاية المطاف أنه تستولي على الشركة وتدفع تعويضات للشركة هاي نفسها بقيمة مليار ومئة مليون دولار تقريبا.
1: نعم.
0: يعني هذه قيمة إذا بتقيسها أنت قبل 45 سنة.
1: نعم.
0: قيمة ضخمة جدا. لكن كان الهدف هو التخلص من هذه الشركة ومن النفوذ والسيطرة الأمريكية. ولكن الآن الرئيس الأمريكي اللي بنقول عنه أنه هو مخبول وأبله، لكن بيظهر بالآخر هو لا مخبول ولا أبله، بيشتغل بعائل تجاري.
1: نعم.
0: بيعمل صفقات. نعم. هذا رجل صفقات.
1: صفقات.
0: ولكن ما مشيت معه الصفقة مع إيران للي متابع، لأنه الإيرانية من أقوى المفاوضين في العالم على كل قضايا الاتفاقيات، فهو عمليا ذكر هذا الأسبوع أنه بدنا نستولي على الجزيرة. يعني عمليا هو عم بيقول أنا بتفاوض، ولكن بنفس الوقت أنا ماسك بإيدي الثانية سلاح وبدي أهدد إيران حتى أستولي على ما أريد. وطبعا الإيرانية مثل ما بيقول المثل عندنا العربي، ما حدا بجيب الديب لكرمه.
1: نعم. نعم.
0: يعني ما رافضين، وهذا أنا بعتقد درس مهم جدا للدول العربية المجاورة لكيفية التخلص من النفوذ الأجنبي اللي فيها. اللافت للانتباه أبو فادي أنه شمال غرب هاي الجزيرة اللي اسمها خارج في جزيرة صغيرة اسمها خويرج،
1: يعني هاي أصغر منها.
0: أصغر منها، هي بناحية الطول نفس الطول، ولكن العرض بتختلف وبتبعد عنها حوالي 5 كيلو. وأيضا تعتبر هاي الجزيرة مع جزيرة خارج الكنز الأكبر لإيران. فمشان هيك لما بنسمع إحنا بوسائل الإعلام إنه في هناك توجيه عسكري أو إنه ضربات إلى آخره على جزيرة خارج، طبعا الضربات ما أصابت المواقع الحساسة، وإنما أصابت الأطراف كجزء من عملية

0: تهديد. لذلك أنا بعتقد إنه الأيام القادمة مثل ما بيقولوا بالعربي الفصيح ستكون حبلة بالأحداث، يعني مليئة بالأحداث المثيرة، ونشوف إحنا شو بيصير مصير هاي الجزيرة اللي بتوقف عليها مصير مضيق هرمز. إذا نحن أمام أسبوع حافل قد يكون فيه حسم لهذا الموضوع، إما أن تتجدد الحرب وتتوسع ونأمل ألا يحدث ذلك، أو أنه تستمر عملية الضرب اللي بسموه الضرب الجراحي، يعني الضرب الموجه لمواقع محددة، ولكن في نهاية المطاف سيبقى الإيرانيون متمسكين بحقهم في إدارة ممتلكاتهم وأراضيهم.
1: نعم دكتور جوني، يمكن كمان هولندا كانت مستعمرة إندونيسيا كما أذكر.
0: نعم. ما هي هذه اللي بنسميها إحنا الشرق الأقصى. نعم. هاي اللي بسموه الهند الصينية أو الصين الهندية، يعني المنطقة هذه اللي بين الهند وبين الصين. نعم. كانت مستولي عليها أيضا شركة الاستعمار، بسموها الشركة الاستعمارية الهولندية الشرقية. نعم. نعم. وهذا كله كان قبل ما تدخل بريطانيا وفرنسا على خط الاستعمار، ويتم تقليص مساحات المستعمرات اللي تابعة لهولندا واللي تابعة لإسبانيا والبرتغال.
1: دكتور جوني أشكرك للمعلومات، الله يعطيك العافية ونهارك سعيد وطيب، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. شكراً
0: لك. شكراً لك. شكراً.
1: دائماً يضحفنا دكتور جوني بمعلوماته القيمة. يعني لازم أحكي كلمتين عنه، يعني طريقة انسيابه للموضوع اللي بيحكي عنه بيكون قريب للقلب ونغشي ومنسابة بشكل حلو وجميل. يعطيك العافية دكتور جوني، وللمستمعين اللي بيتابعونا كمان اللي بذكرهم دكتور جوني شكرا لكم، ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم. وسعدتم صباحا.

0: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
1: ام جي 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. في الاستنى منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات.

0: 7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافي، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصباح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدولة.

0: تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
2: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
3: الشمس منحط النقط على الحروف.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
5: وبتابع معكو الأغاني العراقية القديمة. يعني إذا ذكرنا هذه الأغاني فنحن سنذكر نعاظم الغزالي، وهذا المطرب الكثيرون من الإخوة اليهود العراقيين اللي هن بيحبوه وبيتابعوه. ويعني لا تستغربوا أنه كتار من إخوتنا اليهود يتابعوا إذاعة الشمس، ليس فقط من أجل الأغاني، إنما متابعة فنية سياسية فكرية وترابية. عشان هيك بدي أحيي المستمع الأستاذ اللغة العربية كوبي أمير في إرتلية، اللي دايما بيبعت لنا ومتابعا دائما، والأغاني العراقية من ناظم إلى كاظم. صباح الخير ناظم الغزالي.

كثيرة أرى الشرح فيها، أرى الشرح فيها.

وبينك ثالث فيذكر كل

وإياك من نشر الحديث، فإنني به عن جميع

بعدنا معكو إذاعة الشمس, وقبل زاوية الوينر اليوم لحظات ونكون مع زميل نبيل سلامي. ماذا يتوقع, من سيحزم أمتعته هذا مساء أو صباح اليوم بعد 12 من منتصف الليل؟

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: وبعد زميلنا نبيل سلامي صباحي، الله يسعد أوقاتك يعطيك العافية. منتصف الليل، من سيرحل هذا المساء؟
3: الله يسعد صباحك مفادي حبيبنا، كيفك؟
2: حبيبنا أنا سمعت إنه قايين هذا كان عم بيحضر الشنط، شو رأيك؟
3: مش شرط، لا والله الليلة يعني بده يكون صراع بين اثنين من أفضل مهاجمي العالم والمونديال صراحة يعني.
2: نعم.
3: من طرف النرويج هالاند ومن طرف الإنجليز هاري كين، يعني اثنين متألقين تماما، والوينر يميل نوعا ما للإنجليز يعني بعطين 1.85،
2: نعم،
3: بينما للنرويج 3.75، يعني يستبعد فوز النرويج، والتعادل 3.50. صعب التكهن صراحة بهاي المرحلة اللي ربع نهائي، والفائز رح يتأهل للنصف نهائي. أنا أميل إلى التعادل بهاي المباراة، وكان لن تحسم في الدقيقة 90، عندي إحساس أنه لن تحسم، أنا كنت بروح على تعادل.
2: نعم.
3: والتمديد الله أعلم شو بصير بالتمديد.
2: نعم، أنا بقول النرويج رح يغلب يا أبو فارس.
3: أنا لا أستبعد ذلك، أنا أقول لك نعم. نتيجة، عشان هيك رحت أنا حل وسط تعادل. نعم. وبالتمديد ما بعرف مين بكون عنده لياقته أكثر، مين الحظ والتوفيق بكون معه، والله أعلم. أنا أقول للتسعين تعادل،
2: 90 تعادل ثم تمديد وثم
3: ممكن. نعم نعم، نعم. بتكون إثارة. نعم. مباراة عند الساعة 12، ولكن عند الرابعة فجر، وأنا المشكلة الأرجنتين مع سويسرا نظريا.
2: نعم.
3: الأرجنتين يعني مؤهل للفوز 1.65، أما فوز سويسرا بيستبعدوه بعطول وينر 5.20.
2: نعم.
3: والتعادل 3.40. أنا أستبعد يكون في تعادل.
2: نعم.
3: أنا أميل إلى أنه الأرجنتين تفوز وميسي سجل اليوم هدف أو هدفين. أنا برشح فوز اليوم في مدينة كنزاس سيتي.

0: غريب انه مارينو صار داخل 3 مرات استاذ فهمي بديل في الدقائق الاخيره.
1: نعم.
0: فحد لسه ما صارش في تاريخ المونديال انه لاعب بفوت بال 85 84 وبحسم اللقاء لمنتخب بلاده. هذا اللاعب عانى من اصابه من شهر 1 لشهر 5، انتبه لشهر 5.
1: نعم.
0: لانه رجع لعب ربع ساعه فقط مع فريق ارسنال، انطور الشرف والاحترام لانه كان غايب عشان يعني وكانه شارك في لقب بطولة الدوري الإنجليزي. بالذات هذا اللاعب المصاب هو اللي حسم اللقاءات الثلاثة تقريبا لصالح الإسبان. أنا بتخيل أنه النهائي النصف النهائي راح يكون مثير جدا جدا إلى أبعد الحدود. أنا أرشح فرنسا أن تكون في المربع الأخير، ولا ما بعرف مين راح يكون معها، إما فرنسا إما إسبانيا، الله أعلم.
1: إسبانيا، بس إسبانيا
0: ممكن.
1: نعم. أبو فارس، إذا التعادل النرويج مع إنجلترا، وبالنسبة للأرجنتين وسويسرا،
0: أرجنتين. نعم نعم نعم
1: يا سيدي، شكرا لإلك، وإحنا عم نسجل دير بالك.
0: سلامات سلامات، إلى اللقاء.
1: صباحك. إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
1: نعم. يعني أبو فارس بالنسبة للنرويج وإنجلترا مصالحة، يعني تعادل، وهذا التعادل مع المصالحة نصر شمس الدين وسيدة فهروز وديع الصافي. بدي أشكر الزميلة ياسمين غميد للمتابعة أيضا في الهندسة والتقنيات، كمان الزميل عادي ياسين. تحياتي الساعة 11 راح تكون معكم بالأخبار، بعدين الزميل دوريت زرقاوي. صباح الخير يا بلدي، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم من إذاعة الشمس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. هو
1: انا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة
2: منالي
1: وسيف بيمسك.

فوارس راكحة تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت طهران على محاولة اغتياله، مؤكدا أن الجيش الأمريكي تلقى أوامر بالاستعداد لأي تصعيد محتمل. وكتب ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها، وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران حسب ما جاء في منشوره. في وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال الرئيس ترامب. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على التهديدات الموجهة ضد طهران أن القوات المسلحة هي الحارسة لأمن إيران، وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، وأكد أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم. وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا. في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي صباح اليوم إلى مسقط في زيارة للقاء المسؤولين العمانيين والتباحث معهم بشأن موضوع مضيق هرمز. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الزيارة تأتي استكمالا للمشاورات التي بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين بشأن ملف مضيق هرمز. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان في ظل التصعيد القائم مع إيران والجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة. وبحسب التقرير، استجاب المستوى السياسي الإسرائيلي للطلب الأمريكي وقرر تجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة وينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. في الأخبار المحلية، علم أن ضحية حادث الطرق المروع الذي وقع بعد منتصف الليلة الماضية على الشارع رقم 6 بالقرب من مدينة الطيبة هي الشابة علياء علي عيسى من مدينة اللد والبالغة من العمر نحو 20 عاما. وكان الحادث قد وقع بين عدة مركبات، ما أسفر عن مصرع الشابة في مكان الحادث وإصابة 6 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة وآخر متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وحيفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: يا أبو الحروف، شفت؟ صابو بندل بندل.
4: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب

0: وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

0: نايس واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فلسطين منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: أولي شو؟ هيك يعني أوفسايد؟
8: لا، نفدال.
9: سلام، معكو أبو الحروف.

0: يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
1: ما صرت شارح 100 مرة.
2: الشمس منحط النقط على الحروف.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل عائلة محمد حامد أبو عليا في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن هذه الاعتداءات تزامنت مع سلسلة هجمات أخرى طالت أراضٍ زراعية في محافظات نابلس وجنين ورام الله. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 17 إيرانيا وإصابة 115 آخرين، وقالت إن ذلك جاء في هجمات أمريكية وقعت في 8 و9 من أيلول. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها، وأكد أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. في وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال الرئيس ترامب. في المقابل أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات، معتبرين أنها تمثل جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير على الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. من جبهة أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على تهديدات الموجهة ضد طهران أن القوات المسلحة هي الحارسة لأمن إيران، وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، وأكد أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم. وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا. في غضون ذلك وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى مسقط في زيارة للقاء المسؤولين العمانيين والتباحث معهم بشأن موضوع مضيق هرمز. وأفادت وكالة تسنيم أن الزيارة تأتي استكمالا للمشاورات التي بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين بشأن ملف مضيق هرمز والمساهمة في تسهيل العبور الآمن للسفن عبر المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
1: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: في أوبتينايز، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه، مسارك سيبرس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقه خطوه بخطوه. التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده. اتصل الان 052-412-0007. مركز الناصره للتاهيل، جاناتاسيا الناصره.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: اكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: في أوبتينايز، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن التلفزيون الإيراني أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة نشر رسالة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي بمناسبة تشييع ودفن والده علي خامنئي. هذا ولم يكشف التلفزيون الإيراني أي تفاصيل بشأن مضمون الرسالة المرتقبة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها. وأكد أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. في وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال ترامب. وفي المقابل أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومة معتبرين أنها تمثل جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على تهديدات الموجهة ضد طهران أن القوات المسلحة هي الحارس لأمن إيران. وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، وأكد أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل إذا أخلت الولايات المتحدة بالتفاهم. في غضون ذلك استقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي وأجرى معه محادثات فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط. وقال عرقجي إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المشاورات الثنائية بين إيران وعمان بشأن التطورات الإقليمية وملفات مضيق هرمز. في لبنان أطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة المنصوري ما أدى إلى وقوع إصابات حسب ما ذكرت تقارير لبنانية. وفي السياق ذكرت الوكالة الوطنية أن مسيرة معادية نفذت ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت. في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل عائلة محمد أبو عليا في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن هذه الاعتداءات تزامنت مع سلسلة هجمات أخرى طالت أراضي زراعية في محافظات نابلس وجنين ورام الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وهفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: أحلى تحية لجميع مستمعتنا ومستمعينا. سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. قليل من المواضيع بتثير كل هذا الكم من الأحكام المسبقة والنصائح الجاهزة، مثل موضوع السمنة. لكل شخص تقريبا في التفسير الخاص فيه، أكيد أكل زايد، قلة حركة أو نقص في الإرادة والرغبة، ولكن ما تكشفه الأبحاث في السنوات الأخيرة هو أن الصورة أعقد بكثير. السمنة ممكن تكون مرتبطة بعوامل وراثية هرمونية، بالنوم والتوتر، ببعض أنواع الأدوية، والمزيد المزيد. كل هذا إلى جانب عادات تتراكم على مدى سنوات. بالمقابل، شهد علاج السمنة مؤخرا تطور كبير، بالذات بالعقد الأخير. لم يعد هناك حل واحد يناسب الجميع، بل أصبحنا نتحدث عن مسار علاجي متدرج يبدأ بالوقاية وتعديل نمط الحياة، ويمر بالدعم الغذائي والنفسي، ثم الأدوية والحقن، وقد يصل في بعض الحالات للجراحة. لذلك لم يعد السؤال بس كيف نخسر الوزن، بل كيف نختار العلاج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. طبعا هذه القفزة العلاجية بتفتح أيضا أبواب لأسئلة مهمة: هل السمنة هي عارض أم مرض؟ هل نتجه إلى الأدوية اليوم؟ يعني كيف عم تمشي الأمور، بسرعة مفرطة أم أنه بالفعل عم نتأخر في بعض الحالات في استخدامها؟ هل نملك المعلومات الكافية عن آثارها بعد 10 و20 سنة؟ ومتى تكون الحقن علاجا طبيا ضروريا، ومتى تتحول إلى وسيلة تجارية لا تتماشى مع أهدافنا الصحية؟ وإنت منستمر بالعلاج المحافظ، وإنت تصبح الجراحة خيار منطقي؟ وسط كل هذا، وين بتقع مسؤولية مشروع شخصية؟ كيف منشجع الإنسان على التغيير من دون ما نحمله الذنب؟ كيف نعترف بأن السمنة هي مرض معقد من دون ما نلغي دور الفرد ومسؤوليته؟ كل هذه المواضيع أكيد رح نطرحها اليوم بساعتنا القريبة على ضيفنا في الاستوديو. تحياتنا لإلك الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية، طب القلب الوقائي، السكري والسمنة، كذلك نائب مدير قسم الأمراض الباطنية ومدير وحدة الأيض في مستشفى لينيادو في نتانيا، ومحاضر في كلية الطب إدلسون في جامعة أريال. تحياتنا لإلك دكتور محمد.
1: تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
0: دكتور، كتير مرات منسمع عم بعمل كل شيء بس مش غادر، إلى أي مدى بالفعل موضوع الوزن والسمنة هي سيطرة شخصية أو عدم رغبة أو عدم إرادة، أو إنه بالفعل عم نحكي عن مرض زيه زي باقي الأمراض اللي بده تطرق يختلف عن اللي كنا ننظر له في السنوات الأخيرة؟
1: صحيح، وفي السنوات الأخيرة يعني في تعريف خاص وآخر للسمنة الزائدة، وحسب كل يعني المنظمات اللي اتعنا في الأساس في السمنة الزائدة، يعني أصبح تعريفها في السنوات الأخيرة كمرض، وهذا إشي اللي هو جدا منيح، لأنه عمليا كل مرض في هناك له أسباب، في له طريقة تشخيص، وبالتالي في له كمان طريقة علاج. ولهيك يعني إذا منشوف أغلب المنظمات بلشت تتعامل معه كمرض، ولكن في طبيعة الحال السمنة الزائدة زيها زي أي مرض، فيه إلها أسباب اللي هي أنا ممكن أسميها أسباب لعادات معينة، وممكن تكون كمان السمنة الزائدة نوع من أنواع العوارض، أي إنها عارض لمرض آخر. يعني إذا بدنا نأخذ مجموعة

0: العادات. السمن الزائدة احنا وانت منبلش عملية نطلع في الوزن باللحظة اللي احنا منفوت طاقة على جسمنا اكتر من اللي بحاجة لإلها جسمنا، واللي هو عمليا بعدد السعرات الحرارية اللي منفوتها على جسمنا. كل سعرة حرارية احنا مش بحاجة لإلها خلال النهار، جسمنا بشكل عام بيخزنها بشكل اوتوماتي، وبالتالي ممكن يخزنها على شكل سلاسل جلوكوجين، سلاسل سكر، وتم تخزينها في الكبد او في العضلات، وجزء من هذا الفائض السعرات الحرارية او فائض الطاقة بتم تخزينها على شكل خلايا دهنية اللي بتترسب في الاساس بالاعضاء الداخلية، وهذا ما يسمى بالدهنيات الحشوية أو الدهن الحشوي، أو في منطقة البطن، وساعتها احنا بنحكي على السمنة البطنية. ولهيك تعريف السمنة في السنوات الأخيرة كمرض هو عمليا تراكم الخلايا الدهنية في الأساس في البطن، وليس الوزن العالي على الميزان. وهذا جدا مهم، لأنه إذا أخذنا شخصين، شخص اللي عنده وزنه 100 كيلو جرام وفي الأساس بروح على الجيم وبعمل رياضة وعنده عضل، وشخص آخر اللي عنده سمنة بطنية وفي الأساس السمنة مركبة من الخلايا الدهنية، التنين وزنهم 100، التنين عندهم بي ام اي عالي، ولكن واحد عنده سمنة والشخص الثاني ما عنده سمنة. لهيك في السنوات الأخيرة كمان منشوف تغيير في تعريف السمنة وتحديد السمنة، وهو مش بس كل وزن عالي ومش بس كل بي ام اي عالي. لهيك قبل سنتين منظمة أطباء السكري الأوروبية والأمريكية قرروا أنه بالإضافة للبي ام اي مهم جدا كمان أنه إحنا نأخذ قياسات للجسم. فكل شخص اللي عنده محيط الخصر، محيط البطن أكثر من 88 للنساء، أكثر من 102 عند الرجال، علاقة أو الريشيو بين محيط البطن للطول أو محيط البطن لمحيط الخصر إن كان أعلى، بالتالي إحنا بحاجة ل رقمين، لقياسين أو لقياس واحد مع بي ام اي لحتى نعرف هل الشخص عنده سمنة زائدة ولا لا. فعمليا في عنا سمنة العادات اللي هي كل إشي إحنا بنسويه مش صحي.
1: لحظة بس، أنا قبل ما نكمل قضية مسببات والخلفية للسمنة، عمليا البي ام اي اللي احنا اعتدنا انه نحس ونشوف نصنف حالنا بأي فئة احنا عمليا منتميين، اليوم في شكوك حول، بديش اقول مصداقية، ولكن حول دقة المعطيات اللي احنا بنقدر نكسبها من
0: صحيح. صحيح، البي ام اي هو اصبح رقم اللي هو غير دقيق بسببين اساسيات. السبب الاول لأنه عمليا لما احنا عرفنا السمنة كتراكم للدهون، فهو عمليا ما أعطاني نسبة الدهون في الجسم، ولكن هو أعطاني رقم أعمى، هتنسميه رقم، وبالتالي هو ما حدد لي كمية الدهون، وتانيا ما حدد لي مكان الدهون، لأنه احنا بنحكي على أنه المشكلة الأساسية في السمنة الزائدة هي الدهون المتراكمة في البطن. مقارنة مثلا في صبايا، أكيد بتعرف كتير صبايا اللي في عندهم تراكم للدهون في الحوض
1: وبالأوراق،
0: هدول ما في عندهم سمن زائد، هدول لا يعرفوا كسمن زائد، وإنما السمن الزائد هي تراكم للدهون في البطن. لهيك البي ام اي أصبح مش كتير دقيق، لأنه ما بيعطيني لا كمية ولا مكانا وين موجودة هاي الخلايا الدهنية. لهيك في هناك أهمية كتيرة لا لقياسات الإضافية اللي منسويها، إن كان محيط البطن، إن كان علاقة محيط البطن بمحيط الخصر، بمحيط الحوض والطول.
1: نعم، إذا بدنا نرجع لقضية أسباب السمنة، قلت أنت أنه ممكن السمنة هي كمرض بين قوسين رئيسي اللي إحنا من شخصه، وبين السمنة كعارض، شو هي الخلفيات المتعددة اللي إحنا مفروض نعرفها وتدعي لنا ضي أحمر ليش أنا عم بعاني من الوزن الزائد؟
0: طب في طبيعة الحال المجموعة العادات اللي إحنا منسويها اللي غير صحية اللي ممكن تؤدي لسمنة زائدة، هي ممكن أنه نفوت أكثر بكثير سعرات حرارية على جسمنا، وبالتالي تخزينها بيكون أكثر بكثير، فعمليا الأكل كتير. ثانيا قلت الحركة. ثالثا وهذا جدا مهم هو النوم. في كتير ناس اللي بتهمل موضوع النوم، النوم هو جدا مهم وخاصة في السمنة الزائدة. النوم بيعمل مشكلة في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، هرمون الليبتين والجرينين. النوم بشكل عام وخاصة السهر، وإسه فترة المونديال والسهر لساعات الليل
1: فرصة
0: بالضبط، بشكل عام إحنا منفوت على جسمنا سعرات حرارية أكثر بكثير من اللي إحنا بحاجة لإلها، وبالتالي النوم جدا مهم. رابعا وهذا إشي اللي جدا يعني بخصنا إحنا كمجتمع عربي، أو عدم وجود إطار معين اللي شجعنا حتى إحنا نمارس نظام حياة صحي، إن كان هناك أماكن للرياضة، للمشي، محلات ملاعب، وبالتالي هدول الأربع

0: أسباب رئيسية بسمنة العادات، اللي هو عمليا كثر الأكل، قلة الحركة، قلة النوم، وأشياء اللي إحنا يعني المجتمع أو القرى والمدن مش مهيئة لحتى إحنا نعيش حياة صحية، بالإضافة للأمراض.
1: نعم، قبل ما نطلع الأمراض دكتور، يعني ذكرت قضية السلوكيات اللي هي بسيطرتنا ومسؤوليتنا، ومسؤولية طبعا الـ الأمور الأخرى مثل البلديات وكل هاي الأمور اللي بتهيئ لنا الجو. مرات كتير إحنا بنسأل حالنا سؤال بالنسبة للسمنة تاعتنا، بنسأل هل سمنة الليل أو أكل الليل عفوا بتأدي أكثر للسمنة، أم إنه بالنهاية موازنة عدد السعرات الحرارية اللي بفوته هو اللي بهم؟ كلنا منخاف من الليل بعد الساعة 6 من قفل التوم من عند شنوكل، إلى أي مدى هذا؟
0: سؤال جدا حلو وممتاز. طلع جسمنا بحاجة لعدد سعرات حرارية معينة اللي فوتها على الجسم، وحتى كمان اللي بسمعونا يفهموا أو يقدروا يحسبوا لنفسهم عدد السعرات الحرارية اللي ممكن هم يفوتوها للجسم من خلال النهار، وزنك بعدد مرات الرياضة اللي أنت بتسويها في الأسبوع. إذا أنت شخص ما بعمل أي رياضة في الأسبوع، اضرب وزنك في 25، بتعمل مرتين ثلاثة في الأسبوع، اضرب وزنك في 30، بتعمل أكثر من 3 مرات، اضرب وزنك في 40. هذا الرقم اللي أنت بتحصل عليه هو عدد السعرات الحرارية اللي أنت بحاجة لها خلال كل يوم حتى تعيش، يعني مش حتى تنزل في الوزن ولا حتى تطلع في الوزن،
1: حتى توازن.
0: حتى توازن بالضبط. إذا بدك أنت تنزل في الوزن، هدول من هذا الرقم اللي انت اخذته نزل كمان 700 سعره حراريه، فانت بتبلش تنزل. عمليا هذا اللي يسمى بعجز السعرات الحراريه. اسا لسؤالك، جسمنا ذكي جدا جدا جدا. جسمنا بشكل عام ما بهم باي ساعه انت بتاكل خلال النهار ولا ساعات الليل، طالما انت عم تاكل من ضمن السعرات الحراريه المحدده لك خلال ال 24 ساعه. يعني اكل الليل هو ما بيؤدي للسمنة، ولكن المشكلة في أكل الليل إنه هو يعني مش صحي. يعني أنت لما بتأكل وبتروح بتنام، أنت ما راح تنام بشكل منيح
1: مريح
0: بالضبط، نفسك راح يكون فيه مشكلة، المعدة عندك والأمعاء راح تكون ملانة، وبالتالي راح تقلق خلال الليل، فهو عمليا مش صحي، لأنك أنت يعني فوتت بساعة غلط. تمام، ولكن ما بيؤدي للسمنة طالما أنت عم تأكل من ضمن السعرات الحرارية المحددة لإلك خلال الـ 24 ساعة. لهيك أكل الليل ما بنصح، ولكن مهم يكون من ضمن إطار السعرات الحرارية المحددة لإلك خلال الـ 24 ساعة.
1: نعم، معلش بدي أسألك عدة هيك أفكار بتدور وبتجوب بمخاخنا إحنا كمستمعين. في فرق بين نوعية السعرات الحرارية إذا هي بأخذها من بوضة وشوكولاتة وكل هاي الأمور، ولا بأخذها من فاكهة من ناحية تخزين من ناحية سمنة، أم إنه السعرة الحرارية هي إشي مطلق ما بفرق؟
0: سؤال كمان جدا مني، حبيت الأسئلة اللي عم تسأليها اليوم.
1: مستنيتك ساعة طويلة.
0: طلع إذا إحنا بدنا نحكي على سعرات حرارية حتى أنزل في الوزن، تمام، جسمنا ما بهمه شو نوع الأكل مصدره. اللي أنت بتفوته، المهم أنك أنت تكون بعجز السعرات. يعني في مثال كتير بعطيه في محاضراتي، أنا ممكن أخليك تنزل في وزنك وأنت تأكل شوكولاتة وبس شوكولاتة، ما تفوت إشي على جسمك، لأنك أنت عمليا حسبت السعرات الحرارية طلعوا 2000 سعرة حرارية، نزلت منهم 700، ضلوا 1300 سعرة حرارية. لو بتاكل كل نهار شوكولاتة 1300 سعرة حرارية، انت مش راح تنصح، ولكن شو القيمة الغذائية اللي انا فوتها على جسمي؟ هون الاشي مهم. ممكن انت تاكل اشياء اللي هي صحية، وبالتالي الاشي الصحي اللي فوتته على جسمك من خضرة، من بروتين حيواني، من كل هالامور تعود لجسمك بالفائدة. وهذا الفرق بين السعرة الحرارية لبين القيمة الغذائية اللي أنا فوتها على جسمي، والإشي الصح اللي فوتته على جسمي حتى جسمي يعني يستغله وإحنا نقدر نستفيد منه.
1: نعم، يعني ما بفرق مصدر السعرة الحرارية، ولكن بالنهاية القيمة الغذائية للمنتوج اللي إحنا بيدخل لأفواهنا هذا اللي بهم، لأنه القضية مش بس قضية وزن وسعرات حرارية، القضية قضية صحة. بعد إذنك يا دكتور محمد حيدر رح نخرج لفاصل إعلاني قصير، وبعدها رح نكمل بكتير أسئلة مهمة بتهمنا كمستمعات ومستمعين. خليكم معنا.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90.

0: كورا خيار 2 كيلو ب 7.90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون مع. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
4: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: صباح ودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم، موضوع بلمس كل عائلة كل فرد، يعني إن كان بيعاني من السمن الزائدة أو بالنهاية بده يحافظ على وزنه لحتى ما يعلى. وضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية، طب القلب الوقائي، السكري والسمنة. دكتور، قبل الفاصل بدينا هيك نحكي عن كل قضية السلوكيات اللي بطبيعة الأحوال إلها حيز كبير في خلفية ومسببات السمنة، ولكن مش بس سلوكياتنا بالآخر.
1: صحيح، طلع كمان في يعني باب كبير في السمن الزائد وهو سمنة الأمراض، وزي ما حكينا أنه في أنواع أمراض معينة في الجسم اللي واحد من أعراضه سمنة زائدة، يعني على سبيل المثال قصور الغدة الدرقية اللي هي موجودة في الرقبة عندنا وتنتج هرمونات T3 وT4 اللي مسؤولين في الأساس عن إنتاج الطاقة، عند صبايا الصغار اللي بيعانوا من مشكلة تكيس المبايض أو اللي تسمى في الفترة الأخيرة بوليندوكرين أوفاريان ميتابوليك سيندروم، وهذا جدا مهم التغيير. الأشخاص اللي في عندهم كمان مشاكل في هرمونات أخرى زي اللي في عندهم المرض اللي يسمى كاشينج اللي هو عمليا إفراز كورتيزول كبير في غدة الأدرينال، أشخاص اللي في عندهم مشاكل جينية، يعني في هناك عدة أمراض جينية وراثية اللي كمان واحد من العوارض تبعتها هي سمنة زائدة. ولهون تيجي كمان أهمية جدا كبيرة لتشخيص السمنة، لأنه مش كل واحد اللي هو وزنه عالي احنا بحاجة نبلش له دغري بدايت رياضة وانك انت تاخد ادوية او تروح على عمليات احيانا. وهذا اشي اللي انا بنصح فيه كل اللي عم بسمعنا، انه باللحظة اللي انت بدك تيجي تعالج السمن الزائدة اول شغلة يسويها انك انت تتأكد انه السمن اللي عندك هي مش بسبب مرض معين، وخاصة فئة النساء.
0: هذا دكتور، هاي المعلومة عمليا اللي انت بتذكرها بترجعنا لتدريجية تطور السمنة عند الشخص، يعني شخص فجأة خلال شهرين ثلاثة بزيد من وزنه اكس كيلوغرامات من دون تفسير من دون زيادة، هذه هي امور مفروض تضوي ضي احمر عند الشخص، ام انه السمنة السلوكية إلها يعني بتبلش فيها وفي تدريجية منطقية اكثر لربطها مع الامور؟
1: بلا شك انه السمنة السلوكية إلها الحيز او النسبة الأكبر بالسمنة الزائدة حول العالم، وتقريبا تصل ل 95%. 5% من الأشخاص عندنا السمنة هو كنوع من أنواع عارض لمرض معين، ولكن حتى نتأكد، وخاصة اللي انت حكيتين أشخاص اللي بيطلعوا في الوزن بشكل كتير سريع، أطفال اللي جيلهم أقل من 5 سنوات، أشخاص اللي السمنة عندهم ظهرت بسبب أو بسبب مش تراكم لخلايا دهنية، ولكن مثلا الأشخاص اللي بطنهم بعبي مي، فممكن يكون السمنة عندهم أو وزنهم الزايد اللي بلشوا يشوفوه بسبب تراكم للمي، وبالتالي بحاجة يشوفوا هلا قدر الله في عندهم سرطانات معينة اللي ممكن تساوي هذا الإشي. ولهيك مهم جدا قبل البداية بعلاج السمنة وتحديد

0: علاج السمنه انه احنا نعمل تشيك ليست على فحوصات معينه اللي بحاجه ناخدها، واهمها هي فحوصات الهرمونات خاصة عند النساء وعند الصبايا.
1: نعم. قضية أخرى دكتور يمكن هي أكثر بنقدر نضمها لموضوع السلوكيات، وهي سمنة الأطفال. يعني اليوم حسب المعطيات واحد من بين كل ثلاث أطفال بيعاني من السمنة الزائدة، وهذه نسب رهيبة. إلى أي مدى هذا الموضوع لازم يخوفنا، وإلى أي مدى طفل سمين هو بالغ سمين ومعرض أكثر للإصابة بالأمراض الأيضية المختلفة؟
0: سمنة الأطفال بلا شك هو موضوع جدا معقد، وإحنا عم نشوف تصاعد في الأرقام في السنوات الأخيرة بطبيعة الحال بسبب سلوكنا وبسبب الحياة اللي إحنا عايشينها، قلة النشاط الرياضي، دخول التكنولوجيا لحياتنا بشكل كتير كبير، تعرض للشاشات بشكل جدا كبير، عوامل وراثية. فبالتالي إذا طفل عنده أب أو كلا يعني الوالدين إن كان الأم والأب عندهم سمنة، فبالتالي نسبة ظهور السمنة عنده أعلى بتكون. النوع الأكل اللي بنفوته على جسمنا الفاست فود وكل هاي الأمور أدت لظهور سمنة زائدة بنسب كتير كبيرة خاصة عند الأطفال.
1: مفروض تخوفنا؟
0: أكيد أكيد أكيد. الطفل
1: اللي منحب الطفل المعجعج لوين تمفروض بأي جيل مفروض تخوفنا؟ يعني بيخلق الطفل منحب صحته معاه.
0: تمام. بشكل عام السمن الزائد عند الأطفال أقل من جيل 5 سنوات، وهي سمنة مفرطة، مش لأنه حلاوة وخدوده شوي كبار ونغنوش، لا، لأنه عنده سمنة مفرطة، إن كان التكتل في البطن، إن كان الإجرين الكبيرة وتكتل وظهور طبقات في الإجرين، عملياً هذا الإشي لازم يعطينا هيك ضي أحمر، وبالتالي نفحص ليش الطفل هذا بأقل من 5 سنوات صار عنده هاي السمنة الزائدة. وبلا شك تغيير السلوكيات هو أحد أهم أسس علاج السمنة عند الأطفال. يعني واحدة من الشغلات اللي أنا بحكيها دايما، إذا أنت ما بدك ابنك إنه ينصح، أول شغل يسويها زيح من البيت كل الأشياء اللي هي بتنصح الولد، إن كان شوكولاتة، إن كان أشياء اللي هي فاست فود، نروح على الأشياء الطبيعية، نأكل الأشياء بشكلها الطبيعي. وهذا واحد من أهم الأمور اللي بحاجة إنها تتساوى. بالنسبة لسؤالك لموضوع التعرض لخطر ظهور أمراض نتيجة للسمنة الزائد، احنا بنعرف إن السمنة الزائد وخاصة الخلايا الدهنية اللي موجودة في البطن هي تعتبر خلايا أو غدد اللي بتفرز مواد التهابية بشكل كتير كبير، وبتؤدي أيضا لظهور عوامل مؤكسدة في الجسم، وبالتالي هذا كله بيؤدي لأمراض قلب أو أوعية دموية، لأنه بصير فيه تصلب للشرايين وتسكير في الشرايين، وبالتالي جلطات قلب ودماغ، ممكن يؤدي لظهور السكري. احنا بنعرف انه العامل الرئيسي لظهور السمنة الزائدة هي حالة اللي تسمى مقاومة انسولين. احنا عندنا انسولين بكميات كتير كبيرة في الجسم، ولكن الانسولين ما عم بيعمل بشغله، ما عم بفوت السكر على العضلات، ما بفوت السكر على الكبد، والإشي الوحيد اللي عم بيقدر يسويه هو فقط انه ينتج خلايا دهنية، وبالتالي السمنة ممكن تؤدي لتقدم حالة مقاومة الانسولين، وبالتالي مقاومة الإنسولين ممكن تؤدي لظهور سكري من النوع الثاني. خاصة لهيك إذا منشوف 90% من الأشخاص اللي عندهن سكري النوع الثاني هن أشخاص اللي عندهن سمنة زائدة. صحيح. بالإضافة لأنه ممكن يعني إحصائيا السمنة أو الأشخاص اللي هن عندهن سمنة زائدة هن أكثر عرضة أنه يصير في عندهن أنواع معينة من السرطانات، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي. إحنا بنعرف أنه كمان هدول الأشخاص عندهن نسبة أكبر أنه يظهر عندهن التهاب البنكرياس، التهاب أعضاء معينة خاصة في الجهاز الهضمي. وبالتالي السمنة الزائدة، يعني في الزمانات اجدادنا كانوا يحكوا البرد سبب كل علة، انا من هون وبعلنها من عبر الراديو تبعكم، السمنة هي سبب كل علة، ولحتى انت تعيش حياة صح وتقلل من خطر اصابتك في الامراض بحاجة تعالج السمنة اذا عندك عن جد سمنة زائدة.
1: نعم دكتور، بحاجة نعالج السمنة، وكلنا بنعرف وكل واحد بيعاني من الوزن الزائد بيطمح وبحب وبيقدر، ولكن احنا بنعرف انه المهم اليوم مش سهلة. ليش؟ مش بس قضية ارادة او قلة ارادة، ولكن في معوامل ومغريات كتيرة في شعور بعض الاشخاص، وكأنه في لكل انسان بجيل معين وزن معين، بنطلع بننزل بالوزن، بنعمل حمية كيتو، حمية الوزن الصوم المتقطع، ولكن في النهاية بنرجع للوزن تاعنا اللي كنا فيه قبل ما نبلش أي حمية. إلى أي مدى هذا الشعور، أم إنه عن جد في هيك إشي سيت بوينت معين أو إنه وزن معين اللي شو ما بدنا نعمل ما نرجع له في نهاية المطاف؟
0: طلع هو في وزن معين صحي اللي إحنا بحاجة إنه نوصل له، تمام، في حياتنا حتى احنا برضو ما يصير في عنا امراض، وحتى نعيش حياتنا صح، ننام صح، نشتغل صح.

0: نعمل كل حياتنا اليومية بشكل صحيح لازم نوصل لوزن معين. ولكن النقطة اللي أنت بتحكيها جدا مهمة. اليوم لما أنت بتتعاملي مع شخص، بدي أخدك هيك على مثال صغير، لما أنت بتتعاملي مع شخص وهذا الشخص كل يوم سلوكه غير، هل أنت رح تكسبي ثقة هذا الشخص؟
1: لا،
0: أبدا لا. وهذا اللي بيصير مع جسمنا. جسمنا لما إحنا منفوت كتير يعني أنظمة غذائية في حياتنا، يوم كيتو يوم لو كارب يوم هاي بروتين يوم هيك يوم هيك، جسمنا ببطل يثق فينا إنه عن جد إحنا بدنا ننزل في الوزن. وهذا يفسر من ناحية علمية بيولوجية وحتى هيستولوجية على شكل خلايا الدهنية. إحنا لما نبلش ننزل في وزننا، أول إشي بيطلع من الجسم هو عمليا المي، السوائل، وبالتالي الخلية الدهنية بتضلها محافظة على شكلها. ليش؟ لأنها متأكدة إنك أنت بدك أخرى كم من يوم تفرط الدايت وترجعي لحليم لعادتها القديمة،
1: هذا اللي بيصير،
0: تأكل وتشرب والأشياء الغير صحية. فحتى الجسم ما يتعب نفسه ويكمش الخلايا الدهنية، يصغرها للخلايا الدهنية بخليها كبيرة، لأنه بعد كم من يوم بدك ترجع لنفس العادات. وبالتالي هو هذا الوزن الزائد اللي إحنا مش الزائد آسف ثبات الوزن اللي إحنا بنسميه في اللغة العلمية البلاتو. إحنا وصلنا لمرحلة إنه جسمنا ما عم بيقدر ينزل في الوزن، لأنه من جهة بطل يصدقنا، ولكن من جهة إحنا رجعنا لعاداتنا. لهيك بهيك حالي نصيحتي شغلتين. الشغل الأولى، استمر لأكتر فترة زمنية أنت بتقدر تلتزم بهاي الدايت اللي أنت اخترتها لنفسك بغض النظر شو نوع الدايت،
1: اللي هي سيرورة حياة بطبيعة الأحوال ومش برنامج
0: 100%، تحولها لنظام حياتك. تنين، لما أنت بتشوف وزنك ثبت غير شغلتين، أو أنت بتزيد من عجز السعرات، يعني عمليا إذا أنت كنت تأخذ 1300 نزلها لكمان شوي صغيرة، أو زيد من النشاط الرياضي عمليا، أو بتقلل الطاقة اللي فايت على جسمك، أو بتزيد من حرق الطاقة اللي هي مخزنة في جسمك. وهذا الحل لأي مرحلة بلاتو أو ثبات وزن إحنا من يعني منعانيه خلال مرحلة نزول في الوزن.
1: نعم دكتور، كلنا بدنا ننزل بالوزن، أكيد في محاولات كتيرة من قبل كتير ناس، وذكرت في سياق حديثك إنه القضية مش قضية جمالية، قضية خلايا دهنية اللي هي عرضة أكثر لتطوير التهابات وكليات، هاي الأمور في حالة مرضية بدها علاج. الشخص اللي مش قادر يتقدم في الموضوع مش بإيده، شو هي خطوات العمل؟ شو نعمل؟
0: طلع كل شخص بحاجة ينزل في الوزن أو بعاني من السمن الزائدي بحاجة يكون في عنده ثلاث أمور أساسية. الإشي الأول والأهم إنك أنت عن جد تعرف إنه في عندك مرض السمني، كمان مرض
1: نعترف.
0: لحظة بالضبط، نعترف بيننا وبين نفسنا إنه في عندنا حالة مرضية، لأنه باللحظة اللي أنت بتعترف بالشيء أنت رح تعالج الشيء. فاستيعابنا للمشكلة هاي أهم خطوة. ثانيا هو الدعم لهذا الشخص اللي بده ينزل في الوزن. جماعة يعني أنا عندي عيادة وبسمع كتير ناس اللي هي بتيجي لعندي لأنه ما في حدا اللي يدعمها ويحكي لها كلمة منيحة وكلمة تشجيع حتى تبلش بهذا المسار اللي هي فايتة له والسيرورة خسارة الوزن. مهم جدا إذا في عنا ابن اللي بده يبلش علاج، أخت، أخو، امرأة، أي حدا بده يبلش علاج للسمن الزائد، مهم جدا انه ندعمه، مهم جدا انه احنا نحكي له كلام تشجيعي. هاي وفي هناك دراسات كبيره
1: كتير بتكون في اهانات للشخص،
0: صحيح، وتنمر، وهذا الشيء هذا الشيء بيؤدي لاكل عاطفي اكثر وبالتالي لزياده وزن بشكل اكبر. ولهيك في هناك دراسات كتير كبيره اللي بتقارن بين الاشخاص اللي اخذوا دعم نفسي خلال فتره نزول في الوزن مقارنه بالاشخاص اللي ما اخذوا دعم نفسي، وشافوا ان الاشخاص اللي اخذوا الدعم النفسي كان في عندهم قابليه انهم ينزلوا في الوزن واستمراريه بكثير اكثر. لهيك الدعم النفسي جدا مهم. اسف. الشغله الثالثه وهي ان نعرف بالضبط شو معايير بدايه علاج السمنه. حسب المعايير الجديده، هي مش جديده يعني، بالسنوات الاخيره كل شخص اللي فيه عنده بي ام اي اكثر من 27 مع وجود عامل خطر آخر، يعني عنده سكري، دهنيات مرتفعة في الدم، ضغط مرتفع، بصير في عنده حالة اللي اسمها obstructive sleep apnea اللي هي عملية انقطاع النفس خلال النوم، أو إنه في عنده مشاكل في المفاصل، هاي المجموعة BMI أكتر من 27 بلوس واحدة من هدول الشغلات، أو BMI أكتر من 30 من دون هاي الأمور، هدول أشخاص اللي بحاجة يبلشوا علاج للسمنة. تمام؟ الآن العلاجات كثيرة وموجود منها بالسوق وحدث ولا حرج، إشي قانوني وإشي غير قانوني، ويمكن ناس تعرف أكتر مني أسماء الأدوية كتر ما بيشوفوا على السوشيال ميديا، وهذا خطر بحد ذاته. ولكن حجر الأساس في بداية علاج السمن الزائد هن شغلتين مهمات: عجز السعرات الحرارية وحرق السعرات الحرارية. ما في غنى عن أنك أنت تلتزم بنظام حياة صحي، ما في غنى أنك أنت تلتزم بنظام أكل صحي. فبالتالي إذا بيطلع لك سعرات حرارية معينة خلال النهار، حجر الأساس أنك أنت تقلل من عدد هذا من هاي السعرات الحرارية. ثانيا أنك تعمل رياضة، والرياضة أنا يعني دائما بحكيها، واللي متابعين على الإنستغرام بعرف جملتي المشهورة أنه ولا حدا بطلب منك أنك أنت تتسلق جبال ولا أنك تنط حواجز. امشي، ولكن امشي بذكاء. جسمنا حتى يبلش يحرق خلايا دهنية بحاجة نوصل لنبض معين، والنبض هو 220 ناقص عمرك أضربه 70%. يعني واحد اللي عمره 30-40 سنة، 220 ناقص 40 180 ضرب 70%، يعني بده يوصل ل 135-140 نبضك وانت تعمل رياضة. الآن الرياضة اللي انت بتحبها، تحب تمشي، تهرول، تركض، تسبح، تتنط، تحط اللي بدك إياته، ولكن مهم جدا انه خلال الرياضة نبضك يوصل لهاي الحالة.
1: مجبورة أسأل بناء على اللي ذكرته، ربع ساعة رياضة خفيفة ولا خمس دقائق رياضة اللي هي مكثفة أكثر؟ يعني نركض خمس دقائق ولا نمشي نص ساعة ونتمشى وعلى مهلنا مع خراريف على الجوانب؟
0: ممتاز. طلع سؤالك جدا مهم، ومهم أنه نشرحه كمان. اليوم لما أنا بدي أعمل رياضة اللي هي انتنسيف عالية، تمام، جسمنا بيستغل في الأساس الجلوكوز، يعني بيستغل السكر اللي موجود في الجسم، وهو أقرب مصدر أنه يستغل منه الطاقة، تمام؟ فهو عملياً هم بيحرق سكر، هو ما بيحرق خلايا دهنية. فلحتى إحنا نبلش نحرق خلايا دهنية، إحنا بدنا فترة زمنية أطول برياضة اللي هي مش انتنسيف، هي مش بشدة عالية،
1: نعم.
0: تمام؟ هون ببلش جسمنا يستغل الطاقة اللي هي مخزنة في الخلايا الدهنية، ومش الطاقة اللي موجودة في السكر بشكل مباشر. لهيك إذا أنت حابب أنك أنت تكون رياضي، فطبعا الرياضة الانتنسيف العالية المكثفة هي المحبة دي. ولكن إذا أنت بدك تخسر من وزنك، أنت بحاجة أنك تعمل لفترة أطول شوي بنبض عالي شوي ومش بمكثف. هذا الفرق بين الشغلتين. هل أنا بدي أعمل بادي بيلدينج ما يسمى بألعب حديد وأبني جسمي، نعم، وهيك، ولا أنا بدي أحرق خلايا دهنية؟ في فرق، نعم، بين الشغلتين.
1: نعم، وهذا برجعنا لقضية أهدافنا في الخطة العلاجية. ذكرت العديد من الأمور، وعم بتخيل مرض زي أي مرض تاني، مرض القلب أو أمراض سرطانية، وكل هاي الأمور مفروض نقوم بالتشخيص الخلفي، نشوف شو السلوكيات تبعت الشخص، وبناء عليه عمليا من نبني ومن حيك زي معين لهذا الشخص حسب معطياته، وبناء على هيك عمليا كمان بتكون الخطة العلاجية. مرات كتير منحاول مع النظام الغذائي، منحاول بكل الطرق، ولكن بحاجة لإشي يدفشنا. واليوم آخر سنتين كتير عم نسمع عن التدخلات الدوائية العلاجية، الأعشاب، الأبر. خلينا نحط شوي تنظيم في كل هذه المعلومات، بالذات إنه إحنا موجودين في عالم السوشيال ميديا، بطلنا نعرف شو صح وشو غلط.
0: صحيح. طبعا حسب المعايير اللي حكيتها، كل شخص اللي في عنده BMI أكتر من 27، ما عامل خطر معين، أو BMI أكتر من 30 وجرب أنه ينزل بالحالة العملية التزام بنظام غذائي معين أو برياضة معينة، ولكن ما نجح أنه يوصل للهدف. والهدف بشكل عام أنك أنت توصل لBMI اللي هو منيح، اللي هو أقل من 25، أو أنك توصل عمليا لقياسات اللي فيها للإمرأة أقل من 88 محيط الخصر وأقل من 102 للرجل، تمام؟ الأشخاص اللي حاولوا إنهم يلتزموا بدايت معين أو إنهم يعملوا رياضة وما وصلوا للهدف تبعهم، هون بيجي الموضوع الآخر وهو العلاج الدوائي. ولما إحنا بنحكي عن العلاج الدوائي اليوم، يعني ملان كتير أدوي في الأسواق اللي بتعالج السمن الزائدة، منها اللي بنقدر ناخده عن طريق الحب، الحبوب، في هناك ثلاث أدوية أساسية اللي موجودة عندهم في البلاد: الدواء الكسينيكا، الدواء الرازين، ودواء الكونتريف، وكلاتهم بخففوا من استهلاكنا للسعرات الحرارية أو بخففوا من امتصاص الدهون في الأمعاء.
1: رح نفوت في تفاصيل أكثر ولكن بعد الفاصل.
0: تمام.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وموضوع السمنة، السمنة الزائدة والمفرطة اللي بيعاني منها الكثير من الأشخاص، بالذات لما بنحكي عن مجتمعنا العربي النسبة هي أعلى للأسف الشديد. وضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الوطنية طب القلب الوقائي السكري والسمنة. دكتور، قبل الفاصل بلشنا نحكي عن الدفش اللي ممكن نعطيها للأشخاص اللي معنيين وبدهن وعندهن الرغبة في إنزال وزنهن لأهداف صحية، كيف الإشي بيتم ولمين وكيف؟
1: تمام، احنا قبل الفاصل حكينا انه كل شخص اللي في عنده بي ام اي اكتر من 27 مع عامل خطر اخر او اكتر من 30 وجرب انه ينزل في الوزن عن طريق الدياتا عن طريق رياضة وما زبط معاه، المرحلة اللي وراها بتيجي التدخل الدوائي. وحكينا كمان انه في هناك مجموعتين من الادوية، المجموعة اللي بتتاخد عن طريق الحبوب، ثلاث ادوية اساسية، دواء الرازين ودواء الكونتريفي اللي هنا بيشتغلوا على الدماغ بخففوا من إحساسنا بالجوع، فبالتالي إحنا نأكل أقل، ودواء آخر اللي اسمه أورليستات أو الكسينيكال اللي هو عمليا بخفف من امتصاص الدهن بالجهاز الهضمي. هاي الأدوية هي منيحة، ولكن المشكلة الأساسية فيها مشكلة شخصية اللي أنا أعتقدها أنك أنت بحاجة تأخذها أكثر من مرة خلال النهار حبوب، وبالتالي أنت رح تصير تتعامل مع نفسك كواحد اللي عنده مرض وبدي أخذت الحبة وما أخذتش الحبة ونسيتها وينها وين حطيته الدواء، وبالتالي هاي بحد ذاتها مشكلة، لأن إحنا بهمنا بالآخر أنك أنت لما تيجي تختار دواء معين كمان تختاره حسب قابليتك لهذا العلاج. يعني في أشخاص اللي ما بيحبوا يأخذوا إبر لأنهم بخافوا من الإبر، مع أنه إسه الإبر صارت أصغر، الإبرة صارت أقل من ناحية مليمتر وبالتالي ما بتوجع أغلب الإبر، وبفضلوا أنهم يأخذوا حب. ففي هذا هاي الأدوية وبشكل عام بتنزل بين 5-7.5% خلال 3 أشهر علاج. المجموعة الثانية وهي مجموعة الإبر اللي هي منتشرة بشكل كتير كبير، أنا بدي أحكي عن اللي مصادق عليهم هون عندنا في البلاد، وهني مجموعتين، مجموعة السيماجلوتايد اللي هو دواء الويجوفي ودواء الليراجلوتايد اللي هو الساكسندا. الساكسندا بتاخد إبرة في اليوم، الويجوفي بتاخد مرة في الأسبوع مع جرعات اللي احنا بنطلع فيها كل شهر. والدواء الآخر اللي هو، وهي المجموعة في الأساس قبل ما نحكي عن الدواء الآخر، هاي المجموعة بتحتوي على بيبتيد، هذا البيبتيد موجود في جسمنا اسمه جي ال بي 1 جلوكاكون لايك بيبتايد اللي هو موجود في الجهاز الهضمي تبعنا، ووظيفته انه يحفز

0: إنتاج الإنسولين السليم المزبوط من البنكرياس. واللي شافونه الأشخاص اللي في عندهم سمنة زائدة عندهم الجي إل بي 1 هذا بشكل طبيعي كتير واطي في الجسم. فالهدف من إنه إحنا نعطي هاي الإبرة وإحنا نعدل من مستوى الجي إل بي 1 وبالتالي بصير في إفراز أفضل للإنسولين الصحيح وبالتالي الجسم بيستغل فائض الطاقة بشكل أفضل ونبلش إحنا ننزل في الوزن. ولكن
1: الوزن وتحسين مستوى السكر في الدم
0: بالضبط. لهيك العلاجات هاي كمان مناسبة للي عندهم سكري وما مش شرط يكون عندهم سمنة زائدة. بالإضافة لأنه الجي إل بي 1 بيشتغل على محلات معينة في الدماغ اللي بتحس بتنزل من شعور الجوع بتزيد من شعور الشبع. وتالت شغلة هني ببطئوا من خروج الأكل من الجهاز الهضمي وخاصة من المعدة ولهيك الإنسان بحس حاله إنه شبعان أغلب النهار بطنه ملان وما بيقدر يفوت أكل. هاي مجموعة الويجوفي والساكسندر اللي تنتمي لعائلة الجي إل بي 1 أجونست. في كمان دواء اللي هو مركب من الجي إل بي 1 أجونست ولكن ايضا مع بيبتيد اخر اللي اسمه جي اي بي وهو دواء التريزيبيتايد اللي هو عمليا المونجارو اللي هو منتشر بشكل كتير كبير في الفتره الاخيره كمان بيشتغل بنفس النمط زي الجي ال بي 1. الاشخاص اللي حاولوا كذا مره انهم ينزلوا في الوزن عن طريق انظمه غذائيه وما زبط معهم وعندهم معايير بدايه العلاج الدوايين المناسبات لإلهم هن عمليا المونجارو والويجوفي التريزيبيتايد والسيماجلوتايد. ولكن أشدد فقط بوصف الطبيب وفقط بمتابعة طبية.
1: وهون أنا بدأ أفوت.
0: تفضلي.
1: أول شغلة إحنا اليوم بنعرف إنه أهمية الوصف الطبية ولكن للأسف الشديد حسب كيف هيك بنسمع في كتير حالات إنه وكأنه في تناقل لهذه الإبر بين أفراد بين أشخاص وحتى في هيك إيد خفيفة على الزناد في كل قضية إعطاء هذه الأدوية. إلى أي مدى بالفعل لما نفش تصميم على المعايير الدوائية والمعايير حتى إذا ياخد أو ما ياخد الشخص ممكن يكون في خطر على صحة الإنسان نفسه
0: 100%. وهون احنا نفتقر لإيش اللي اسمه رقابة. إن كانت
1: ما في رقابة ما بنقدر في رقابة ولكن مش بالمقدار الكافي يعني مجبورين نقول
0: صحيح. يعني احنا بدنا نحكي رقابة على إعطاء الأدوية إن كان في الصيدليات أو إنه الحصول على الأدوية. ما في عنا رقابة اللي عن جد تفحص مين بأخذ هذا الدواء مع روشيتا مين بأخذه من دون روشيتا هل بحاجة لإله ولا مش بحاجة لإله. وثانيا الرقابة الإعلامية وأنا من هون عن طريق منصتكم بدي أحكي إنه إحنا في عندنا مشكلة كتير كبيرة وهو سهولة وصولنا للمعلومات اللي هي مش مزبوطة على السوشيال ميديا خاصة إن كان إنستغرام فيسبوك وكل هالأمور. والمشكلة الأكبر إنه الناس بتسمع للأشخاص الغير مهنيين وبتصدقهم أكثر بكثير من الأشخاص المهنيين اللي هن بيتعاملوا مع هذا الإشي. يعني في الفترة الأخيرة واسمحي لي إني أتطرق لهذا الموضوع عم نشوف إنه في هناك إبرة جديدة اللي اسمها ريتاتروتايد اللي هي داخلة بشكل كتير كبير في السوق. في مشكلة إنه الناس عم تتناولها يعني عن طريق السوشيال ميديا إبرة اللي هي منيحة ولكن هي بعده مش مصادق عليها في البلاد عندنا هون. وبالتالي سهولة وصول المعلومة الطبية لبيوتنا لتلفوناتنا لحياتنا في هون مشكلة اللي احنا بحاجة أو بالأحرى المشكلة هي الرقابة. وبالتالي الرقابة الأصح والمنيحة بتخفف من استخدامنا لهاي الإبر بشكل اللي هو مش صحي ومش منظم.
1: يعني هيك عشان إن نرتب كل المعلومات هنالك حقن اللي بالفعل ممكن إنها تنعطى إن كان لمرضى السكري أو للأشخاص اللي بيعانوا من السمن الزائدة. هنالك ضرورة بمراقبة طبية كمان متابعة طبية مكثفة من قبل الطبيب اللي بيوصف عمليا هذه الأدوية. ممنوع منعا باتا أخذ معلومات من السوشيال ميديا لأنها ممكن كثير مرات تكون مضللة وهذا نضيفه بين قوسين البيع الأسود أو سوق السودة في كل موضوع الإبر هاي والحقن هاي اللي بشتريها من صيدلية ولكن ببيعها بأسعار تاني. فنكون كمستهلكين أو كأشخاص حذرين كثير بهذا الموضوع.
0: صحيح. وموضوع المراقبة الطبية هي تكمن كمان بظهور العوارض الجانبية اللي ممكن تكون لها الأدوية. يعني في طبيعة الحال أي دواء اللي هو مركب بشكل كيميائي احنا في هناك عمليا الاشخاص عرضة انه يصير في عندهم مضاعفات وخاصة مضاعفات على الجهاز الهضمي ان كان استفراغ ان كان اسهال شعور بالتقيؤ ممكن احيانا حتى بنسب كتير بسيطة جدا انه يعمل التهاب في البنكرياس ممكن يؤدي عمليا لمشاكل صحية جدا متقدمة. وبالتالي المراقبة الطبية خلال العلاج مع الأدوية تكمن بأهمية أولا تحديد الجرعة

0: بعدها الشركة المصنعة بتحكي على إنه الأشخاص اللي في عندهم تاريخ شخصي أو تاريخ عائلي لسرطان الغدة الدرقية من نوع معين اللي اسمه MTC، هدول الأشخاص كمان ممنوع منعاً باتاً إنهم يأخذوا هذا الأدوية، لأنه ورجت الأبحاث على الفيران مش على البني أدمين إنه ممكن إنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. هدول الفئتين ممنوع يأخذوهن، ولهيك مهم جداً إنه
1: الشخص عم يأخذ هذه الحقن وبمارس أكله عادي كيف كان قبل وما بيعمل رياضة، هل في سحر في هذه الحقن أم إنه بالنهاية في مسؤولية شخصية على الشخص ما بدنا نعمل
0: يوقف الدواء يطلع بالوزن أكثر من كيف كان؟ تمام. الهدف تبعنا من إنه إحنا نأخذ الإبر هو إنه يعطينا هذا البوش أب شوي، إنك أنت يعني عمليا تحاول إنك توازن بالأكل اللي أنت بفوته على جسمك، ولكن الشيء الضامن الوحيد على إنك أنت تحافظ على وزنك لفترة زمنية أطول هو اتباعك نظام حياة صحي، إن كان بطريقة أكلك وبطريقة حركتك. لهيك أغلب الأشخاص اللي بيخدوا الأدوية مش عن طريق طبيب ومش عن طريق متابعة طبية، وسمعنا كتير باللحظة اللي بوقفوا الدواء بيطلعوا بالوزن وبيطلعوا بشكل كتير كبير. فلهيك هون بتيجي أهمية المراقبة الطبية، وهون بتيجي أهمية الاستمرارية بنظام حياة صحي، ومش بس عشان أنزل هالأكم من كيلو لأنه عندي عرس أو مناسبة.
1: نعم بضحك لأنه هيك الأغلب بمشي يعني في مرحلة معينة اللي إحنا عمليا مفروض نوقف فيها الدواء، وهنا إحنا بتستمر مسؤوليتنا الشخصية بمتابعتنا.
0: إذا إحنا بدنا نحدد بشكل علمي طبي، السمنة هي مرض مزمن، والأدوية اللي بناخدها المفروض إنه ناخدها بشكل علمي، إذا بدنا نحكي على علم وطب بشكل نيتو يعني، فالمفروض إنه ناخدوها كل الحياة.
1: طب أنا بدأ أكون قاسية على هذه الأدوية من محل اللي عن جد منحب إنه نكون مطمنين. دكتور عم نحكي عن حقن اللي 3 سنين 4 سنين يمكن عملت تجارب سابقة، ما بعرف إلى أي مدى عندنا معلومات كافية حول تأثيرها كمان 10 و20 و30 سنة.
0: لا هي الأدوية مش 3 4 سنين، هي صلها تقريبا،
1: هي وصلتنا عملية صحيح،
0: وصلتنا بالضبط، هي صلها تقريبا من 2006 و2008، يعني
1: مش حوالي 20 سنة
0: موجودة من يعني من بإطار الأبحاث العلمية وبإطار الاستخدام لأشياء تانية وخاصة لمرضى السكري. طالما ما في هناك أي إشي اللي يمنع إنك أنت تاخد هذا الدواء زي اللي حكيناه البنكرياتيتس أو تاريخ لسرطان، ما في هناك أي خطر على هاي الأدوية، وبل بالعكس كل الـ النظريات اللي كانت تحكي على أنه مثلا ممكن يؤدي لعقم هذا الإشي ما أثبت علميا، وبالعكس يعني أثبت أنه بيساعد الرجال، وقبل فترة حكيت عن هذا الموضوع بالنسبة للخصوبة أنه ممكن يؤدي لمشاكل نفسية كتير متقدمة، هذا الإشي أثبت علميا أنه مش كتير صحيح بعدة دراسات. بالتالي كل نظرية اللي هي يعني كمان مرة حتى ما ينفهم إن أنا بشجع وإسا الكل يروح ينزل على الصيدليات ويشتري هاي الأدوية،
1: لا إحنا حكينا بشكل واضح وفي مسؤولية شخصية في أهمية لمراقبة
0: مراقبة فقط عن طريق الطبيب،
1: ما في حل سحري.
0: إحنا بنحكي علم، إحنا بنحكي علم عن هاي الأدوية، أثبتت إنها أدوية آمنة صحية وممكن استخدامها طالما إحنا بنستخدمها بالطريقة الصح مع العناوين الصح مع الأشخاص والأطباء اللي هني مسؤولين عن هاي العلاجات.
1: نعم دكتور، وين منشوف السمنة كمان 20 و30 سنة؟ وهل في بعض الشغلات اللي إحنا اليوم منشوفها محتمل نقول عنها كمان 10 و20 سنة؟ كيف فكرنا هيك؟
0: للأسف التوقعات هي مش كتير منيحة بالنسبة للسمنة،
1: بالرغم من التدخلات الطبية اللي عم بتكون. إحنا ما حكينا عن العلاجات الجراحية لأجل ضيق الوقت، ولكن هذا أيضا
0: صحيح من التوقعات، والتوقعات يعني الـ WHO بتحكي عن أنه في سنة 2035 رح يكون نسبة السمنة كتير عالية. إحنا اليوم عم نحكي على 1 لـ2 من بين 4 لـ5 أشخاص عندهم سمنة زائدة حول العالم. التوقعات بتحكي أنه 3 من كل 4 3 من كل 5 رح يكون في عندهم سمنة زائدة. لهيك التوقعات هي للأسف مش كتير منيحة، ولكن هون كمان برجع وبحكي هون في مسؤولية شخصية، كل واحد بشوف عنده سمنة زائدة على نفسه يبلش من إسا، والمفروض كان يبلش من مبارح، ولكن بما أنه اليوم كان لقائنا فعمليا يبلش من إسا يفكر شو هي الطرق الصحيحة حتى هو يعالج السمنة اللي عنده حتى يقي نفسه من الأمراض اللي ممكن أنها تظهر مستقبلا.
1: نعم يعني مع هذه النصائح وهذه المعلومات أنا كتير بدي أشكرك دكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية طب القلب الوقائي السمنة والسكري. بالفعل حكينا اليوم عن موضوع جدا عملي جدا مهم وبهم كل واحد وواحد فينا، كل عائلة للأسف الشديد عم نحكي عن نسب عالية لأشخاص بيعانوا من السمنة، ما في عائلة ما فيها أشخاص بيعانوا من السمنة.

0: وبنتأمل الرسالة تكون وصلت
1: إن شاء الله. شكرا لكم على الاستضافة.
0: نعم أكيد. أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتوا من الموضوع اللي طرحناه والنصائح الكثيرة اللي ذكرناها. حاولنا هيك من خلال حلقتنا لليوم إنه نبث رسالة معينة، نكسر بعض الميتوسم أو الأفكار المسبقة عن بعض الأمور اللي بتخص صحتنا والوزن الزائد وكل هاي الأمور. أكيد شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. لحظات قليلة بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد، وبطبيعة الأحوال كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم، على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم بنفس الموعد يوم السبت من الواحدة للتنتين مع موضوع جديد. انتظرونا.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادي اتصلوا 94989.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصبح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: يعني اشتبه هنوك اوت؟
7: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
8: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيا نوك اوت هي الادوار الاقصائيه، اما اللي ذكرتن الدور ال16 او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
10: هنا اذاعه الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. هدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالانتقام من قتلة والده والقادة الإيرانيين الآخرين خلال الحرب الأمريكية، وأكد خامنئي أن الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل مطلب شعبي يجب أن يتحقق. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق ألف صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن آلاف الصواريخ الأخرى

0: ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها. وأكد أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. في وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال ترامب. وفي المقابل أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات، معتبرين أنها تمثل جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العملية العسكرية الواسعة أن نطاق ضد إيران. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على التهديدات وأن القوات المسلحة هي الحارس لأمن إيران، وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم. وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا، وأكد أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل إذا أخلت الولايات المتحدة بالتفاهم. في غضون ذلك استقبل وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي وأجرى معه محادثات فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية العمانية. وقال عرقجي إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المشاورات الثنائية بين إيران وعمان بشأن التطورات الإقليمية وملف مضيق هرمز. في لبنان أطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة المنصور ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي السياق ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية نفذت ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الحي ورصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل عائلة محمد حامد أبو عليا في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن هذه الاعتداءات تزامنت مع سلسلة هجمات أخرى طالت أراض زراعية في محافظات نابلس وجنين ورام الله. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل.
4: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين ب 10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
7: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
11: ما في داعي تلف ولا تدور. كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. Yeah!

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاستنى منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.

0: حملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع مجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت 11 من شهر تموز يوليو. عاد ياسين ليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. ونحن في المراحل الأخيرة من مونديال 2026. الإثارة حاصلة أيضا في كافة المباريات. الليلة الماضية تأهل منتخب إسبانيا إلى المربع الأخير إلى النصف نهائي بعد أن فاز على خصمه اللدود والعنيد، أيضا منتخب بلجيكا في اللحظات الأخيرة من هدف البديل مارينو 2-1 كانت النتيجة. عند انتصاف هذه الليلة أيضا لقاءان آخران سيبدأ الأول عند الساعة 12، مباراة صعبة جدا سيخوضها منتخب إنجلترا مع منتخب النرويج. في 4 فجرا ستلعب الأرجنتين أمام سويسرا، والسؤال إذا تفجرت في هاتين المباراتين مفاجآت الله أعلم، كل شيء جاهز. فينيسيوس برازيل out of the game، وحوالي 14 أو 16 مدرب حتى الآن بعد ما انتهى دور المجموعات، ومنتخبات غادرت في دور 32، في دور 16 تركوا منتخباتهم. أولا طبعا منتخب ألمانيا، أولا الخارجين. منتخب البرازيل يبقى مع مدربه أنشيلوتي، مدرب البرتغال أيضا اعتزل عمليا، وجيسوس هو المدرب القادم رغم كبر سنه، فهو المدرب القادم لمنتخب البرتغالي طبعا بفترة لمدة 4 سنوات، ستتميز بعدم وجود رونالدو في المنتخب. في محلياتنا أيضا اتحاد أبا سخنين ينطلق للموسم الكروي الجديد بإدارته الجديدة بقيادة الرئيس رئيس الإدارة الأستاذ خالد دوخي أبو طارق. سنبدأ هذه الحلقة بحديث عن اتحاد أبناء سخنين، سنعود طبعا إلى واقعنا رويدا رويدا، إلى الدوريات الأوروبية، الدوري الإسرائيلي، شتان ما بين هنا وهناك طبعا. ورسالة أيضا يطلقها اتحاد أبناء سخنين مع بداية هذا الموسم، كما يبدو نهج جديد، تغيير بالسياسة وبالتعامل مع وسائل الإعلام خاصة. سنتحدث عن حظوظ منتخبي فرنسا وإسبانيا في مباراة النصف النهائي التي ستكون يوم الثلاثاء عند الساعة 10. سنحاول أن نكون في باريس عن الأجواء التي يعيش الشعب الفرنسي هناك والاحتفالات الكبيرة والتوقعات بأن يحطف هذا الموسم أو هذا العام المنتخب الفرنسي لقب البطولة. سيكون معنا الأستاذ الصحفي طارق وهبي الذي دائما نستعين بقدراته في تحليلاتنا السياسية وأخبارنا السياسية، ولكن هذه المرة سنحوله ونتحول وإياه إلى الرياضة فقط. المركز الجماهيري في طرعان يستعد أيضا لبث مباراة النصف نهائي إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء باحتفال جماهيري كبير عبر شاشة كبيرة، من خلالها ستكون فعاليات وأنشطة ترفيهية اجتماعية رياضية أيضا ومسابقات في داخل المركز الجماهيري. نبدأ من محلياتنا ثم نحول إلى المونديال، ونحن نود أن نتحدث من الآن مباشرة مع انطلاق الموسم الكروي الجديد والتدريبات لاتحاد أبناء سخنين مع رئيس الإدارة الجديد القديم الأستاذ خالد دوخي أبو طارق. سلامات عزيزي.
1: سلامات أبو فارس حبيبي لك ولجميع المستمعين.
0: لا شك أنه منصب هذا صعب، على الرغم من أنه عندك خبرة وتجربة طبعا اعتدنا عليك، وعلى محمد أبو يونس الآن يعني أنت ستكون يعني قبطان هذه السفينة بظروف ليست بسهلة، الفريق مر بزعزعة نوعا ما. أعطيني فكرة، هل استقرت الأمور الإدارية والمالية أولا قبل أن نبدأ الحديث عن الكادر وعن انطلاق الموسم وعن المعسكر وما إلى ذلك؟
1: والله أخي أبو فارس الصراحة طلع لحد لسه طبعا ما فيش استقرار، يعني صعب نقول في استقرار، في عنا كتير مشاكل وصعوبات.

0: الخطوات اللي احنا لازم نتخطاها ان كان من ناحيه مهنيه او من ناحيه ماليه ومن ناحيه اداريه كمان. يعني احنا اليوم عاملين نبني طاقم اداري جديد اللي كل انسان يعرف وين وظيفته وشو شغله وشو لازم يعمل، وهي كمان مهمه اللي بتاخذ وقت. حاليا يعني المهمات الاداريه هي محمله على كم شخص اللي احنا بنقوم فيها، وفعلا عمالين نتعب يعني على بين ما نصل لنتائج في هذا الموضوع، وان شاء الله انه لقدام رح ينضم يعني ناس جدد للطاقم الاداري اللي احنا كمان من نادي. يعني دائما اي انسان عنده محبه هالنادي ومحبه العطاء لهالنادي وحب الدعم لهالنادي انه ان شاء الله يتواصل معنا ويكون قسم من الطاقم الاداري تبع هذا النادي. بالاخير احنا كلياتنا مشجعين، يعني اصلا يعني انت سالتني سؤال مهم جدا، يعني شو اللي بشدنا لانه احنا ناخذ هاي المسؤوليه الكبيره، وهي فعلا مسؤوليه كبيره والتزام مالي كبير، يعني مش شيء هوين ومش شيء سهل، وغير يعني انك انت دائما عرضه لكثير شغلات مثل النقد والى اخره.
1: صحيح،
0: فاهم كيف؟ فبالاخر هو يعني حب هذا النادي وإيمانا منا بأهميته وأهمية هالمؤسسة للوسط العربي عامة وتخنين خاصة، وبالذات في ظل الظروف اللي إحنا مجتمعنا عم بعيشها من ناحية عنف وإلى آخره. فيعني هي خلينا نقول منبر لمحاربة هاي الظواهر. إن شاء الله إنه الله يقدرنا ونقدر نتخطى كل هاي التحديات.
1: أنا حاسس وكأنه يعني البداية هيك عسيرة راح تكون. عدم الاستقرار، ذكرت أنت إنه بعد ما نتفتش عن الاستقرار ومهم الاستقرار من أجل البدء بمسيرة بإجر اليمين. يبدو لي كمان انه كادركم شوي مش واسع وانتم بحاجه لكثير لاعبي تعزيز. السؤال يعني وين صرتوا بهذا الموضوع؟
0: اكيد فارس الاشي يعني مبين مش سر. احنا يعني استلمنا كمان يعني مش زمان، يعني انا هاي الاسبوع الثالث في الاداره والفريق يعني من شهر 5 لحديت ما انا استلمت اللي هن فتره التحضيرات الصعبه اللي كمان فيها فرص أكبر لأنك أنت تضم لاعبين. صحيح. لأن اللاعبين بعد بالأول والسوق زي ما قالوا بعده بأول وأنت بتقدر تختار أكثر وإلى آخره. شايفين؟ بس اليوم إحنا تأخرنا، ما فيش إشي مستحيل. إحنا عمالين نشتغل يعني بعقلانية بشوي شوي، منقول كمان بدنا نجيب اللاعبين المناسبين، ومش بس بدنا نوقع مع لاعبين من مكان يكون عندنا وظائف كمان، ما بدنا نجيب على نفس الوظيفة يعني لاعب خلينا نقول أكثر من لاعبين، وبدنا كمان يكون عندنا يعني هجوم وكمان جناح أيمن وجناح أيسر، وإحنا بندور يعني بكل وظيفة في عندنا نقص فهو يعني يجدر بنا زي ما نقول بناء فريق كامل.
1: بالنسبة للاعبين الأجانب أبو طارق، يعني قسم منهم ضل وقسم ترك عمليا، مين اللي ضل عندك هناك؟
0: ما ضل عندنا غير كوجو لاعب واحد، وإحنا صرنا ضامنين كمان 3 لاعبين
1: أجانب. أوه.
0: وفي عنا كمان اللاعبين 2 اللي احنا كمان بتواصل معهم، يعني ان شاء الله انه في حتى واحد منهم اللي كل خلينا نقول شروطه استوفت ولازم يوقع، يعني يوقع، وان شاء الله اذا وقع راح تكون صفقة ممتازة.
1: حاولتوا تضموا كمان اياد خلالي، كنتوا تواصلتوا مع مكابي حيفا، في امل ولا بدين يبنوا عليه كمان هذا الموسم في حيفا؟
0: يعني انا تواصلت مع مكابي حيفا لسببين. اول سبب لتعزيز العلاقة بيننا وبين هذا النادي. ماشي، لانه في فترة طويلة كان في خلينا نقول
1: جفاف
0: نشاف وجفاف في العلاقة لاسباب مش راح نشرحها حاليا. ولكن أنا تواصلت مع المدير العام هناك على أساس إنه إحنا كمان حتى نقعد مع رئيس النادي ونعزز العلاقات ونرجعها.
1: ضروري.
0: بنفس الفرصة كمان حكينا على عدة لاعبين عندنا، ولاعب من إمكانيات خلالي حاليا يعني لحديت امبارح كمان أنا تواصلت، كمان كان إلي تواصل معهم بعد ما رجعوا من معسكر التدريبي، وبدنش حاليا ما فيش عندي يعني اي هدف ان يحرروا لاعبين بهذا
1: حاليا بهاي الفترة. اكيد بدهم يحاولوا انه يدمجوه. انا بعرف كمان
0: لانه ابو فارس يعني حقا وحقيقة، يعني انا يمكن مش جديد بكرة القدم، بس فعلا يعني نقص كبير في اللاعبين المحليين بالذات.
1: واضح.
0: وهذا الاشي اذا بيدل على اشي بحسنا على انه احنا نستثمر في فرق الشبيبة عندنا، وفي
1: هذا هو
0: لتطوير الخامات واللاعبين عندنا، ليكون عندنا ليكون عندنا لاعبين محليين، هذا الشيء راح يوفر علينا كثير اكيد، وراح يحل لنا كثير ازمات ومشاكل.
1: انا معك بهذا الموضوع، لا شك ما بغيب عنك انه شويه التدمير

0: ما يسمى باللغة العبرية السمعة كانت لسخنين من حيث التعامل الإداري ومطبات هون ومطبات هناك. أعتقد عندك فكر وعندك فلسفة معينة كيف نبدأ هذا الموسم بجذب أكثر تأييد وأكثر دعم وأكثر محبة من خاصة من الصحافة العبرية اللي بتنزل علينا دائما. أكيد وجهتوا رسائل, في رسائل لازم توجهوها من هذا الانطلاق الموسم.
1: أكيد إحنا في عنا استراتيجية كبيرة وعريضة في هذا الموضوع, لأنه اللي حكيته أنت بالنسبة لشكل النادي برا هذا إشي جدا مهم. يعني اليوم أنا بدي أجيب لاعب من برا, أوكي, لاعب من خارج البلد, أول إشي وين بتطلع؟ بتطلع على النادي, شو هذا النادي, شو
0: بالضبط.
1: يعني أنا اليوم بدي أجيب لاعب كمان بتطلع عليه, وين لعب, وين, شو سوى, شو عمل, شو إلى آخره. فهاي أهم شغلة قبل كل شيء, حتى مع وكلاء اللاعبين, حتى مع بدنا نعمل علاقة مع نادي ثاني إن كان إسرائيلي ولا نادي في خارج البلد, إن كان حتى بدنا نبعث لدعم خارجي لاتحاد أبناء سخنين, إن كان حتى بدنا نجيب ما يسمى بسبونسرين
0: رعاة,
1: رعاة للفريق. يعني اليوم أي راعي للفريق بتطلع إنه يا عم أنا بدي أحط اسمي على هذه البلد, مين هذا الفريق, هل هو راح يمثلني بالآخر ولا راح يضرني. واليوم إحنا شايفين إنه يعني معظم الشركات اليهودية ما بتقبل إن تكون راعي لاتحاد,
0: خاصة الظروف السياسية والأمنية اللي منعيشها كمان ما بتشجع. في طموح للفريق مع المدرب, ولا بعدكم ما أعلنتوش طموحكم هذا الموسم؟ أكيد عدم الوجود بالبلاي أوف الأسفل, محاولة أن تكون بالبلاي أوف الأعلى, هذا قائم, هذا تفكير في طموح من الشكل؟
1: والله يعني أنا حاليا ما حكيناش بهذا الموضوع ومش هذا الإشي المهم قدامنا.
0: المهم نكون الفريق, نبني الفريق.
1: المهم أولا بالضبط نكون الفريق,
0: حسب الفريق.
1: المهم إنه إحنا نصل لاستقرار مالي واستقرار مهني واستقرار إداري, وصدقني إذا إحنا نشتغل مظبوط مع استراتيجية مظبوطة في كل هاي الأمور النجاح رح يجي, ما فيش شك إنه.
0: أنا بأيدك, أنا معك بهذا الموضوع. على كل, في معسكر تدريب رح يكون ولا؟ صعب.
1: طبعا احنا يوم الاثنين مسافرين على المعسكر التدريبي
0: بولندا.
1: في بولندا يعني الكادر مش جاهز 100%, عمالين كمان نشتغل على لاعبين اجانب على اساس
0: ليلتحقوا بالمعسكر. نعم, سنتابع معكم الاخبار المعسكر. انا اشكرك استاذ خالد دوخي, تحياتي لك عزيزي, شكرا شكرا, بالنجاح دائما, سلامات. نعود الى المونديال والى ما كان الماضيه. كابتن سمير عيسى, سلامات يا كابتن.
2: سلامات طبيعي لك ولجميع الاخوه المستمعين, وبالنجاح لخالد.
0: ان شاء الله بنجح اخونا خالد وحبيبنا, وطبعا هم يعني اداري قديم جديد ولا جديد قديم نقول.
2: عنده خبره, عنده
0: أكيد
2: خبره.
0: اكيد اكيد. المهم انه امبارح كانت مباراه اللي ما بعرف يعني ايش, كيف ممكن توصف المباراه؟
2: ممكن اوصف المباراه انه في الشوط الاول كان سيطره مطلقه للمنتخب الاسباني. بالشوط الثاني نوع من الاستفاقة بعد الخطأ اللي ارتكبه مدافع إسبانيا بالتغطية الغير سليمة. هذا الاشي أعطى نوع من الحماس والتشجيع
0: معنوية للمنتخب,
2: معنوية عالية جدا. والمعنوية انت بتعرف نبيل مهم جدا في حياة اللاعب وفي حياة الفريق.
0: صحيح.
2: أعتقد انه المنتخب الإسباني كان مسيطر كمان في الشوط الثاني, وصل لعدة فرص سانحة للتسجيل, ولكنه لم يفلح أمام حارس المرمى كورتوا في أصيب في قدمه. هذا الشيء ساعد المنتخب الإسباني, وشفنا إحنا أول تسديدة تقريبا من بعد 20 أو 22 متر على مرمى بلجيكا, صدها بشكل خاطئ حارس المرمى البديل.
0: الكرة مش سهلة سمير, أنت مدرب, والكرة فجت قبله صعب. لا صعب صعب,
2: مع أنه لأنه فاجأوا في الضربة.
0: لا أصلاً كمان لا خليك معي, كمان الهدف الأول كمان صد غير لائقة كانت من كورتوا, لأنه طبتين أجوا صعبات.
2: نعم, بس بالهدف الثاني بعد ما يقارب 25 متر سدد, المفروض تكون قراءة سليمة لحارس المرمى, وكان المفروض أنه يبعد الطابة بزاوية منفتحة أكتر.
0: هو حاول يلتقطها لأنه جاي عليه, ولكن لما طجت قدامه تسارعت زادت قوتها وفلتت من صدره. كان يعني ناقصه أنا أعتقد سنتيمترات اللي يمسك الكرة يلمها قبل ما ينقض عليها المهاجم البديل, اللي هذا سجل أرقام قياسية عمليا. يعني بفوت بديل 4-5 دقائق وبحسب مباراة المنتخب الإسباني, شوف قديش عند إسبانيا بمعنى, ولعب عجوبة. هذا من شهر 5 ملابش, من شهر 1 ملابش ولا مباراة سمير. آخر مباراة بالدوري الإنجليزي مع أرسنال أعطوك 5 دقائق حتى الجمهور يحييه بسبب إصابته, وفوتوه على المونديال.
2: أنا بفكر أنه فوتوا لأنه طويل نوعا ما, طويل القامة, يستطيع أن يسدد برأسيات عالية. انه المنتخب

0: منه بيبني الهجمات، منه بدافع ومنه بسدد وبيحرز أهداف من بريد منطقة الستاعش. بيدري لا يستغنى عنه، لا يستغنى
1: أكيد
0: عن بيدري.
1: نعم.
0: وسنرى بيدري في المباريات القادمة وراح يلعب بالتشكيل الأساسي.
1: كم تمنينا سمير، بعتقد كل رياضي يمكن كان يتمنى أن يكون نصف نهائي إسبانيا فرنسا هو النهائي.
0: أنا بفكر أنه في نوع من الإجحاف.
1: كيف؟
0: انه فرنسا واسبانيا يلتقوا في نصف نهائي، هو بالنسبه لي لان هذا النهائي.
1: انا كمان مثلك، انا بقول هذا النهائي يعني يليق.
0: نعم، لانه هن افضل فريقين اليوم في المنتخبات، يعني في المشاركه
1: بالمونديال.
0: اعتقد انه المنتخب الاسباني عم بيقدم كره قدم من مباراه لمباراه افضل من الاولى، يعني بعد كاف فيردي شفنا المنتخب الاسباني مغاير تماما. الكل بيفكر انه فرنسا هي الافضل، بس تذكر كلامي نبيل. الفريق او المنتخب الوحيد الذي يستطيع ان يستحوذ على الكره اكثر من المنتخب الفرنسي هو المنتخب الاسباني.
1: صحيح، مظبوط.
0: المنتخب الاسباني صحيح. لن يستطيع ان يعتمد على مرتدات او ولن يستطيع ان يعتمد على دفاع مكثف. المنتخب الاسباني فقط هجومي زي برشلونه بالضبط على نفس المنوال.
1: رايحين نشوف
0: بالنصف النهائي قدرات رهيبة للمنتخب الإسباني، والمنتخب الوحيد اللي باستطاعته إيقاف الزحف الفرنسي هو المنتخب الإسباني. بقول هذا الشيء وأنا متأكد من كلامي.
1: أوكي، خذنا الليلة عندنا مباراتين لا تقلان أهمية، يعني والله صعبات كثير. إنجلترا مع النرويج مباراة مش سهلة أبدا. اثنين من القامات العالمية، هاري كين من جهة وإيرلينغ هالاند من جهة، الله أعلم. أنا بشوف هاي المباراة فيها
0: شو أصعب شيء بهاي المباراة؟
1: إيش هي؟
0: إنه الاثنين بيلعبوا بنفس الأسلوب.
1: نعم صحيح، في منه كلامك 100% صحيح. نعم،
0: هذا الإشي بصعب المباراة كتير بشكل واضح جدا، ولكن أعتقد إنه الخبرة الإنجليزية ستساعد أو ستساهم بإنجاح المنتخب الإنجليزي. الخبرة في نهاية المطاف مهمة جدا. خذ في عين الاعتبار كمان إنه في المباريات الأخيرة إحنا شفنا هالاند صحيح سجل أهداف، ولكنه لم يشارك بشكل فعال بأدائه على أرض الملعب.
1: هو جاي هيك تقريبا، يعني هو إنسان
0: بالسيتي يختلف
1: صحيح مظبوط. وأنا منتخبات يعني وأنا ولاعبين اللي بيلعبوش معه بنفس الفريق يعني كل السنة، فدائما حاضر على كل حال، يعني ما فيش حاجة إنه يعني يكون بارز خلال دقائق
0: المباراة. بس خد في عين الاعتبار نبيل إنه خط الدفاع الإنجليزي يعلم كل صغيرة وكبيرة على هذا.
1: طبعا طبعا طبعا، له زملاء يعني كمان يلعب مع زملاء له كمان من السيتي. طبعا
0: اعتقد انه مباراة صعبة كتير، ولكن ستنتهي بنهاية المطاف بنتيجة 1-0 او 2-1
1: انجلترا.
0: نعم،
1: وارجنتين مع سويسرا. هون اذا صار مطب
0: هون الخبرة تاعت المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني تعرض الى مباراة سيئة جدا امام المنتخب المصري، راح تكون له عبرة.
1: نعم سمير، بعد معي دقيقة ونص بدي أسألك سؤال أخير. عنان خلايلي اجتاز بعلمي الفحوصات الطبية، بدي أعمله كمان فحص آخر يوم اثنين، شو التفسير؟
0: يوم اثنين بدي يكون الفحص كمان
1: شامل أكثر، يعني
0: شامل أكثر، ولكن عنان بصحة جيدة ممتازة ورائعة. عنان اعتقد انه اللي بيميز عنان هو القدرات البدنيه لن تاتي من فراغ. لو انه لا سمح الله في عنده اي شيء بياثر على صحته كان ما بيعطينا النتائج. نعم. اللي شفناها
1: بحديثنا مع مجدي امبارح في الاداره، هذا التوب على رايه وين يعني، وين بعد ممكن ينتقل؟ هذا وانتهى يعني، مين بعد؟ برشلونه وريال مدريد، عند الانتر 3 بطولات اوروبيه، 21 بطوله بايطاليا، هذا التوب تبعه، فليبقى هناك طول حياته كذا قال.
0: نعم اعتقد انه هذا التوب تاع عنان خلالي، لانه الانتر هي توب. يعني الانتر لا تقل عن برشلونه ولا عن ريال مدريد،
1: واسلوب الانتر معروف انه هو يليق ومناسب ل 3-5-2.
0: اسهل لعنان انه يتاقلم بالانتر من اي فريق اخر، لانه الانتر يعتمد على الجانب الهجومي خاصه عبر الاطراف.
1: نعم.
0: اللي بيميز عنان هو السرعه الرهيبه اللي بيملكها هذا الولد. وانا شخصيا من خلال برنامج راديو الشمس بتمنى كل الخير والتوفيق لهذا الولد،
1: ان شاء الله.
0: لان كنت ساهمت جدا في تربيته.
1: ان شاء الله انه بنجح، وان شاء الله انه بيجتاز الفحوصات وبوقع نهائيا. انا
0: ان شاء الله كمان اياد بنجح
1: ان شاء الله. هذا اللي بدنا اياه. نعم هذا اللي بدنا اياه. كابتن سمير عيسى تحياتي لك، نلتقي دائما. سلامات، الى اللقاء. باي باي. نحن الجزء الاول من البرنامج طبعا نطويه، سنكون بعد الأخبار أيضا في جولة أخرى في مجلة الرياضية. شكر موصول للزملاء عادي ياسين.

0: حالات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
6: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: اختار طريقك، اختار ام جي. بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: هدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالانتقام من قتلة والده والقادة الإيرانيين الآخرين خلال الحرب الأمريكية، وأكد خامنئي أن الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل مطلب شعبي يجب أن يتحقق. من جانب هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها، وأكد أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. في وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال ترامب. وفي المقابل أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات، معتبرين أنها تمثل

0: جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العملية العسكرية الواسعة النطاق ضد إيران. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على التهديدات وأن القوات المسلحة هي الحارسة لأمن إيران، وأضاف أن القوات الإيرانية ترصد تحركات العدو بأعين ساهرة ويقظة وتحافظ على أمن واستقرار إيران. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران لم تسعى يوما إلى الحرب، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم. وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا، وأكد أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل إذا أخلت الولايات المتحدة بالتفاهم. في غضون ذلك استقبل وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي وأجرى معه محادثات فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية العمانية. وقال عرقجي إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المشاورات الثنائية بين إيران وعمان بشأن التطورات الإقليمية وملف مضيق هرمز. في لبنان أطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة المنصور ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي السياق ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية نفذت ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الحي ورصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل عائلة محمد حامد أبو عليا في قرية المغير شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن هذه الاعتداءات تزامنت مع سلسلة هجمات أخرى طالت أراض زراعية في محافظات نابلس وجنين ورام الله. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: عودة للمتابعة، الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم نبيل سلامي. استمعنا إلى سمير عيسى تحليله ووقفة تحليلية حول مباراة الأمس وما ينتظرنا الليلة وفجر الغد في مباراتين ناريتين، إنجلترا والنرويج، الأرجنتين مع سويسرا. سنفتح المجال على 0460-101 أيضا لتكهن نتيجة المباراتين الليلة وفجر الغد، أيضا كما نفعل دائما في مثل هذه المناسبات. إذن هذه موسيقى المونديال، ونحن طبعا منغمسون جدا في المونديال. فعاليات وأنشطة كانت قبل انتهاء العام الدراسي، مدارس كثيرة قامت بمبادرات وأنشطة أيضا، وفي طرعان أيضا المركز الجماهيري هناك الذي تقوده السيدة سهير خوري منصور، يبادرون إلى مشروع، إلى مهرجان رياضي راح يكون في مباراة النصف نهائي يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 نوعا ما، في مهرجان بث المباراة ببث مباشر على شاشة عملاقة أيضا، مع تفاصيل إضافية مع هذه المقابلة مع السيدة سهير خوري منصور. سلامات عزيزتي سهير.
4: مرحبا
3: أبو فارس. أهلا أهلا. مديرة المركز الجماهيري في طرعان، ويعني أنا أشهد وأقول أنه زاخر بالنشاطات اللي من نشاط إلى نشاط تثير اهتمام الجمهور العريض في البلد، وبكون حضور دائما لفعالياتكم ونشاطاتكم. هذا مش مجاملة وأنا أقولها يعني بصدق.
4: شكرا شكرا، هذا بدعمكم دائما.
3: شو جاب الرياضة نصف نهائي لمثل إقامة مثل هذه الفعالية يوم الثلاثاء القادم؟
4: يعني احنا من زمان فهمنا انه دور المركز الجماهيري هو اكبر من انه ننظم مجرد دورات وتقديم خدمات، ودورنا اليوم هو نخلق مناسبات تجمع اهل البلد حول تجارب مشتركه. ودائما احنا بنقول انه لما الناس بتلتقي باجواء ايجابيه دائما بتقوي العلاقات الاجتماعيه وبتزيد روح الانتماء، وبتصير في مساحه انه يلتقي الصغير والكبير حول حدث واحد. وهذا اللي يعني قلنا فيش أكثر مناسب من الرياضة اللي ممكن تكون محل يجمع الجميع.
3: يعني هو نشاط، النشاط يعني ممكن تسميه رياضي ترفيهي اجتماعي أيضا.
4: طبعا طبعا.
3: وكيف تفاصيل البرنامج راح تكون؟ كيف سيبدأ أيضا؟ أنا بعرف أنه في الفعاليات مش بس عند بث المباراة، إنما قبل ذلك أيضا بأحياء وحارات البلد، كيف راح يكون؟
4: صح، أول شيء في عنا هيك البرنامج هو يوم الثلاثاء الموافق 14/7 راح يكون طبعا البرنامج بالتعاون مع المجلس المحلي. راح يكون في عنا على الساعة 6 موكب مونديال اللي راح يجوب شوارع البلد، وبعدها على الساعة 9 راح تبلش عنا الأمسي في المركز الجماهيري. راح نعرض فيها مباراة نصف نهائي كاس العالم اللي راح تكون بين فرنسا وإسبانيا على شاشات عملاقة. المميز بهاي الأمسي انه مش راح يكون مجرد عرض مباراة، وانما أمسي كاملة مع موسيقى، اعلام، فعاليات، اكشاك. راح يكون في طبعا اسئلة وجوائز واجواء اللي تجمع اهل البلد بمحل واحد.
3: أنا اللي فهمت كمان من العصفورة حكت لي على أنه وكأنه بده يكون كمان يفتح المجال للجمهور، بده يكون تكهن نتيجة المباراة وجوائز بانتظار، يعني قبل ما تنطلق المباراة راح يكون في، كيف سيتم ذلك؟
4: راح يكون في أول إشي متابع، راح يكون في أسئلة خلال العرض قبله وبالهاف تايم بالاستراحة. وراح يكون في كمان بالأول، أول ما الناس تفوت راح يعني نطلب من كل واحد يتوقع شو راح تكون النتيجة، وبالآخر اللي بتز يعني اللي بتزبط
3: اللي بنجح
4: مع النتيجة بالضبط راح يكون في جوائز تتوزع على الجميع اللي قصائم شرائية.
3: هل الحضور رح يقتصر مثلا على الشباب أما كل الفئات، مثلا أهالي مع أولادهم، كيف رح يتم ذلك؟ رجال ونساء بتغير؟
4: أول شيء شكرا على السؤال. يعني أهم يعني بدي أطرق لشغلة قبل، إنه يعني في كتير محلات عرضت ألعاب المونديال، ولكن اللي مميز باللي إحنا رح نعمله بطرعان، وصراحة الفكرة طلعت من البلد يعني من أهل البلد، إنه نقوم بدعوة اللاعبين الفراعنة اللي كان عندهم دور في كرة القدم في طرعان. فيعني صرنا بعثين دعوات شخصية لكثير لاعبين وبعدنا عم نكمل ندعي. فيعني إذا في لاعبين عم بسمعونا يعني
3: الدعوة مفتوحة،
4: إحنا عم طبعا دعوة مفتوحة وعم نستناهن، وعلى أمل تطلع هيك مبادرة جديدة من هاي الجمعة الحلوة. طبعا الدعوة مفتوحة لكل البلد، بس مهم ننوه انه احنا بنطلب يكون فوق ال 15 سنة، لانه زي ما بتعرف العرض او اللعبة رح تكون
3: على العشرة وممكن تمتد لساعات ما بعد منتصف الليل في حالة التمديد.
4: بالضبط، فعشان هيك بنفضل ما يكونش اولاد صغار غير اذا جايين مع اهلهم طبعا.
3: وتوقعاتكم يعني بحضور عدد؟ انا بعرف كل دائما المهرجانات بتعملوها في المركز الجماهيري بيكون فيها مئات من الاشخاص، خاصه وانتم عاملين كمان اللي فهمتوا اكشاك بيع وشراء وضيافه وما الى ذلك.
4: صح، رح يكون في اكشاك بيع اكل طبعا للناس اللي خلال اللعبه بدها تاكل وتشرب، ورح يكون في تضيفات من المركز الجماهيري هديه لكل واحد بيجي. فيعني رح يكون في مشاركات. هات نقول المركز الجماهيري تعب كثير بالتخطيط على اساس تكون امسيه اللي هي مميزه وناجحه وتجمع طبعا، واللي يجوا هيك يكونوا باجواء حلوه ومبسوطين، وهذا الهدف تبعنا.
3: اكيد في رساله من وراء هذا النشاط سهير.
4: طلع رسالتنا بالأساس إنه إحنا يعني نخلق مساحة آمنة للعائلة وللشباب اللي يكونوا هون، ونتذكر إنه بالآخر الرياضة هي بتجمعنا بأحلى طريقة.
3: صحيح.
4: بدون حساسيات وبدون اعتبارات شخصية. فهاي الفكرة إنه الكل يكون يحس حاله منتمي للبلد وللمركز الجماهيري، واحنا هدفنا نخدم الجميع.
3: لابد من السؤال، اسئله الشخصيه سهير بتتابع المونديال؟
4: مش كتير صراحه، انا شخصيا ماليش بالرياضه، بس من

0: عجقة هيك تبعت كل اللي حوالي لابد يعني, وخصوصا اللعبة اللي كانت تبعت مصر, فكنت زي الكل كنت أتمنى تكمل, بس حاليا بتمنى تكون لعبة حلوة ويكون فيها أهداف, هذا أهم شيء.
1: كمان سؤال لابد يعني, لمن سيذهب الكأس برأيك؟
0: يعني
1: تكهن
0: الأرجنتين.
1: أرجنتين. مين ممكن تقابل في النهائي بتقديراتك؟
0: فرنسا.
1: فرنسا. واو واو واو, هاي ليلتك صعبة, بدها تكون معناته فرنسا بدها تغلب إسبانيا يوم الثلاثاء, وبتأمل إنه تكون أمسية بالفعل إنه تلبي طموحاتك في المركز الجماهيري وتألف القلوب وتبعد الناس والشباب عن العنف وعن الجريمة. نشاط مبارك إن شاء الله, أكيد راح نكون هناك صغير.
0: شكرا كثير كثير على الاستضافة ويعطيك العافية.
1: ألف هي لإلك ألف تحية وإن شاء الله بالنجاح. سهير مخوري منصور رئيسة المركز الجماهيري في طرعان, تحياتي عزيزتي.
0: يعطيك العافية.
1: باي باي.

نحن سنحاول أن نكون في باريس وربما ننجح في التقاط الزميل الصحفي أحمد حسين بعد الإعلانات. طبعا سنحاول أن نكون كنا نستوضح الصورة وبعدين نفتح المجال على 0460 10 بإمكانكم التواصل معنا تكهنك ندردش عن المونديال وعن المباراتين اللي بانتظارنا صعبات راح يكونوا ابتداء من منتصف هذه الليلة وفجر الغد. فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل، ابقوا معي.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2.10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2.10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: هذه عودة للمتابعة. إذن كنا مع السيدة سهير خوري منصور رئيسة المركز الجماهيري، يعني من سميه بالعبراني دائما المتناس، مركز تربوط نوار سبورت، مركز جماهيري حول فعالية راح تكون يوم الثلاثاء مع سهرة مع جولة في حراك، وعلام المونديال سترفرف هناك والبث المباشر. أيضا تحدثنا عن هذا المهرجان اللي راح يكون يوم الثلاثاء، ومهرجان آخر للمذيعين العرب. دائما الزميل بهاء قشقوش ما يبادر إلى مثل هذه الأنشطة، طبعا تكريم المبدعين العرب بعدة مجالات، تكريم طلاب ذوي الهمم والأولاد من أمراض السكري والسرطان، وتكريم شخصيات. ولكن ما بهمنا كمان هو طبعا هل وجود للرياضيين، وهل يمكن أن يدمج المونديال في مثل هذه النشاطات؟ أخي بهاء سلامات عزيزي.
4: سلامات نبيل لك ولجميع المستمعين.
3: يعني نبارك دائما لإلك بمثل هذه الأنشطة. المهرجان هو تكريم المبدعين العرب بأي مجالات عادة؟
4: نعم، هو تكريم للعديد من الشخصيات من جميع المجالات والثقافات والأجيال، للشخصيات اللي أبدعوا أو أنجزوا ونجحوا.

0: في مجالهم في مجال تعليمهم أو مجال مهنتهم أو مجال ثقافتهم. فتقديرا مننا لأنهم عملنا هذا المهرجان اللي نقدم لهم تكريم وتقدير لنجاحاتهم ولإنجازاتهم لتعبهم لجهودهم اللي قدموها بمجالهم وعملوا نجاح معين وأثمر هذا النجاح بشكل إيجابي على أبناء مجتمعنا العربي. وكيف ذكرت أنه من جميع المجالات مش من مجال معين أو مختص لمجال معين. بتلاقي يعني الرياضي، الموسيقي، الفنان، الإعلامي، يعني من كل.
1: هل في دور للرياضيين أو راح يكون أيضا نعم في شارك هناك نجوم من مجال كرة القدم؟
0: راح يتواجد رياضيين ولاعبي كرة قدم وفرق ومدربين كرة قدم وإداريين، بالذات الفرق اللي حققت صعود وصعدت بالسن الرياضي اللي مرقت، يعني أمثال مكابي يركا اللي صعد من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، مكابي عسيفي أنا كذلك الأمر. وأيضا عندنا لاعبين قدامة اللي هن أنجزوا وعملوا نجاحات بالمستطيل الأخضر، وتكريما وتقديرا لإلهن دعيناهن هذا اليوم اللي نكرمهن ونقدمهن للأشياء. وأيضا هدافين لاعبين اللي حصلوا على هداف البطولة أو هداف الدوري جيل صغير، يعني جيل أولاد وجيل شبيبي وجيل الأولاد ألف وأولاد بهذا الجيل، وليس فقط أنه اعتمدنا على جيل كبير، يعني إحنا هنا دمجت ما بين جيل صغير وجيل كبير بناء على أن إحنا الجيل الكبير نقدره نقدم له تكريم على اللي عمله وبرضه يعكس ويقول يعطي دعم للجيل الصغير إنه بخبرته ويكون كيف أقوله عنوان لهذا الجيل الصغير الذي يصعد وحقق نجاحات.
1: أي ساعة رح يبدأ المهرجان بها؟ أي ساعة؟
0: الساعة الرابعة بقاعة الأندلس.
1: أشكرك عزيزي، تحياتي لك. شكرا سلامات. نعود إلى المونديال، إلى المنتخب الفرنسي، يعني يحظى بشعبية كبيرة كما يبدو في مجتمعنا العربي هون، كذلك المنتخب الإسباني والرأس برأس أيضا الديوك ستناطح، ما بعرف إذا ممكن تناطح الميتادور الإسباني. عادة اعتدنا هنا في إذاعة الشمس بخلال برامجنا الإخبارية أن نعتمد دائما على قدرات الزميل الصحفي الرائع الأستاذ طارق وهبي بتحليلاته السياسية، ولكن هذه المرة سنأخذه بقبعة ثانية. الأستاذ طارق وهبي باريس، سلامات عزيزي.
2: عزيزي أهلا وسهلا فيك، لأني أنا بحب الفوتبول مثلك.
1: هذا اللي بدي أسألك إياه، كنت أنا معتدين عليك على تحليلاتك السياسية وبعد نظرك، ولكن بدي أسألك علاقتك بالرياضة بكرة القدم، لابد من هذا السؤال.
2: أكيد لا، أنا من متابعين والمشجعين للفريق الفرنسي. أوه. منذ العام 82، منذ قبل أن أصل إلى فرنسا. أنا وصلت على فرنسا بال 83، ومنذ العام 82 كأس العالم في إسبانيا كنت من مشجعي الفريق الفرنسي.
1: الآن كيف تعيش باريس وفرنسا بهذه الأيام؟
2: يعني هناك صدمة إيجابية بهذا الفريق الضخم الذي يعني على كل الصحفيين الرياضيين في العالم أجمع يقرون أنه فريق قاتل، بمعنى لديه هجوم قوي جدا
1: صحيح.
2: مؤلف من 4 أشخاص لديهم قوة في الأندية التي يلعبوا فيها ويتفقون فيما بينهم جيدا، خط وسط مهم جدا مؤلف من شخصين وخط الدفاع 4 أشخاص فعلا مهمين جدا. القضية هي أيضا قضية متعلقة بأصول هؤلاء.
1: هذا هو السؤال صحيح. نعم.
2: يعني اليوم على 26 لاعب فرنسي 22 منهم صمر
1: صحيح،
2: ولكن من 22 صمر 21 منهم 80% منهم ولدوا في فرنسا من أم وأب عايشين في فرنسا ولكنهم من أوريجي من
1: هنا. أنا أستوقفك هون، هذول اللي من أصول أجنبية أفارقة خاصة أو عربية وولدوا بفرنسا، درسوا هناك، استنشقوا الهوى تبع فرنسا، التربية الفرنسية، السؤال هذول بالفعل منتمين إلى فرنسا بهذا الشكل الواسع أم أنه بحسوا حالهم بداخلين نحن غرباء وكأنه يعني
2: لا كلهم يطمحون. لك خليني

0: أقول لك بصراحة، في العام 98 عندما ربحت فرنسا الكأس الأول لكرة القدم،
1: نعم،
0: كان هناك شعار اسمه بلان بلو بير، بمعنى البيض واللي ملونين شوي واللي ملونين أكثر، وبالتحديد كانت حقبة زيدان، يعني زين الدين زيدان الذي في
1: كأس العالم. بس استاذ طارق، بالبداية لما بدأ يعني اللون الأسمر يملي المنتخب الفرنسي، طلعت أصوات العنصريين اليمنيين المتطرفين، بتذكر أنه هذا مش منتخب ممثلناش أول ما بدأ.
0: صحيح، أولهم سيد زيمور، وبعض من زيمور يعني اللي هو عنده حزب فعلا متطرف جدا، والسيدة مارين لوبين، بعض من الأشخاص الذين هم سيدة مارين لوبين. ولكن الحقيقة نبيل، ماذا ترى؟ أنه عندما تذهب إلى 20 نادي اللي هن في الدرجة الأولى الفرنسية،
1: نعم،
0: أكثر من 80% من اللاعبين تبعهم سمر.
1: أنا بطلع على التشكيلات والتركيبات كلهم سمر، نعم، وفي كثير منهم من أصول عربية ومغربية وجزائرية.
0: ولكن الأهم الموضوع فيه أنه كل هؤلاء تدربوا ووصلوا إلى هذه القمة من الرياضة في فرنسا، في الأندية الفرنسية، في المدارس الرياضية الفرنسية. زد على ذلك أنه مش عم نحكي عن الفوتبول، نحن عم نحكي
1: على كل الفروع،
0: على
1: طبعا
0: على كل الألعاب،
1: لا واضح، كرة السلة والتنس والألعاب القوى والجمباز، طبعا طبعا طبعا،
0: وكل هؤلاء يدينون إلى فرنسا.
1: أنا أسألك سؤال لكان يا أستاذ طارق، وين راحوا ذوي البشرة البيضاء يا أخي؟
0: للأسف القدرات الرياضية للبعض تقلت، وتعرف المشروع الحلم أنك تصير محترف رياضيا محترف، في كتير ناس ما عندهم هالقدرة، وخصوصا أنه الأرقام تسقط، بمعنى أنه اليوم عندك في ألعاب القوى الأرقام تسقط، في كرة القدم الأرقام تسقط، بمعنى أنه الجيل الذي يأتي هو جيل يبحث عن النجومية ويبحث عن يعني إعطاء الرياضة. يعني شخص مثل كيليان إمبابي على 24 ساعة 18 ساعة من حياته عم يعمل فوتبول.
1: يا الله، أنا يعني لفت نظري كمان أستاذ طارق، يعني لما بيعزفوا النشيد الوطني المارسيليز بأثناء المباريات أو قبل المباريات، بطلع على وجوه اللاعبين السمر من أصول عربي أو أفريقي مش مهم، بشوفه أنه مندمج تماما مع كلمات الأغنية وبيرددها بصوت عالي، وطنه العادي هو وطنه، يعني لا شك بذلك ولا غبار على ذلك.
0: صحيح، ما بيمنع أن يكون عندك ثقافة أخرى ويكون عندك أصول أخرى، ولكن البلد اللي أنت عم تعيش فيه والبلد اللي أنت عم تضحي من أجله هو فرنسا. بالنسبة لهم يعني عندي صديق قال كلمة جميلة جدا، قال الذي يلعب للفريق الفرنسي هو فرنسي، واللي يلعب للفريق المغربي هو مغربي. بقى في نقاش أصوله مدري من وين، خلاص أنت عم تلعب للفريق الوطني الفرنسي أنت فرنسي. يعني شخص مثل لوكا كيل بيلعب مثلا لبلجيكا، هو أسمر من أفريقيا ولكن بلجيكي، نقطة على الصف. القضية الآن في كل الفرق، يعني حتى في ألمانيا عندك سمر عم يلعبوا.
1: صحيح،
0: ليست نسبتهم مثل فرنسا.
1: اللافت للنظر كمان في عدد من اللاعبين المغاربي، مثلا بن شرقي مثلا، ما بعرف كيف الجالية المغربية هناك كيف تنظر لهذا اللاعب كونه بالمنتخب الفرنسي، انه كانه خائن الوطن. يا اخي هذا ولد بفرنسا وعاش بفرنسا، والانسان بحب الوطن اللي ولد فيه مسقط راسه، شو المشكله كانت؟ يعني ما في مشكله، بيتهموه كانه خائن وما الى ذلك.
0: لا ابدا، المشجعين المغاربه من المغرب، من المغرب يعني مملكه المغرب، هم ناس يعني بكل صراحه. قبل بيومين المباريات كانت صحيح حاميه، ولكن عددهم كثير منهم يحملون جنسيتين، بمعنى انه مهما حصل سنكون فائزين. فهمت علي؟ انه بالنهايه هناك نوع من اقرار.
1: نعم.
0: صحيح، المشكله هي تكمن عند الجزائريين، لانه الجزائر لديها تاريخ شوي اسود مع
1: دموي. صحيح.
0: لذلك شركي مثلا، شركي من اصول جزائريه وليس مغربي.
1: صحيح، هو جزائري
0: ولم يلعب في هذه المباريات. بينما مثلا خد كيليان امبابي، امه فرنسيه جزائريه وأبوه أفريقي. إذن القضية ليست بالمفهوم أنه تلعب ضد وطنك أو ضد وطنك. أعطيك مثال تاني، في شخص اسمه ديزيري دوي
1: أخوه بالسحر العاج، أخوه صحيح 100%
0: 100%،
1: مع أنه هو مولود، آسف يعني اللي بيلعب سحر العاج
0: بفرنسا
1: صحيح.
0: ولكن الفريق الفرنسي ما بده يأخذ أكثر من 26 لاعب، يعني أنت تخيل قديش فيه طاقات من اللاعبين المهرة اللي بيلعبوا وهني مواليد فرنسا.

0: ولكن يعني عدة أشخاص، يعني الفريق المغربي اللي عم تشوفه حاليا
1: نعم.
0: 7 منهم من مواليد فرنسا وبيلعبوا بالفرق الفرنسية، و6 من ال7 لعبوا بالفريق الفرنسي تحت ال 17
1: صحيح سنة. لا حتى من ال 26 القائمة ال 26 لاعب ما شفتش ولا لاعب إلا يمكن ربما الحارس الثالث الاحتياطي جاي من الدوري المغربي، كل أغلبهم من الدوريات الفرنسية أو الهولندي أو البلجيك أو الإسباني. استاذ طارق، في شغله بتقود من مضاجعي ومن مضاجعك، يعني ما بصيرش كل ما تلعب فرنسا مثلا او المغرب او المغرب مع فرنسا، الجاليات العربيه اللي بالسمع والتل ما يسمى، يعني بتقوب المشاغبات واللي شفناه في باريس، وكان 20,000 شرطي نشروه قبل المباراه، انتهت على خيري ولا كان في مشاكل؟ ليش بقوم بهيك؟ ليش شو السبب يا اخي؟ ليش هذا القهر؟ يعني ليش هن بيعملوا هيك بدوله احتضنتهم؟ انا مش قادر افهم، اعطيني تفسير.
0: أنا بدي أكون صريح معك إلى أقصى حد.
1: نعم.
0: هناك محرضين، وللأسف الشديد دائما مبني على أساس الماضي الاستعماري لفرنسا. وبعض الشباب اللي بيجوا من المناطق المحيطة بباريس الكبرى يستهويهم هذا العنف، لأنه بعض مرات مثل خلينا نقول بفش خلقهم. للأسف الشديد هناك من يسعى في بعض الأماكن لوضع نوع من يعني أنه أمام الواجهة لتسويد سمعة هؤلاء الناس، مش بس هني وكل كل المغاربة.
1: ليش ليش قلت هناك من يسعى؟ هن اللي ببادروا يا أخي، هن اللي بيحرقوا السيارات.
0: لحلك ليش لأنه عندما أقول من يسعى بمعنى في ناس ترسل لهم رسائل، بمعنى في محرضين قاعدين بيقولوا روح عملوا كذا.
1: اوكي يعني بس انت عارف، انت عارف سطر، وانت اكيد بتعيش الايام هاي، اليمين عمال مش بس في فرنسا، بكل الدول الاوروبيه التطورات صارت كمان على صعيد الحكومه وقضيه التعامل مع يعني بزيد اليمين قوه، وانا اخشى من انه يصير ديش اسميها حرب اهليه، انه يصير ترحيل بالمئات اذا مش بالالاف يعني عمليا، وبدناش اياك هون، ما معناه
0: ولا يهمك.
1: لا انا ممكن انا بحكي انا يعني ممكن يحدث ذلك،
0: خليني معك بس افهمك شغله.
1: نعم.
0: الماتش الاخير بين المغرب وفرنسا مضى على خير ولم يحصل اي حادث يعني يذكر كبير، خصوصا بجادة الشانزليزيه اللي هي الجادة
1: صحيح.
0: اللي يحتفل فيها كل الفرنسيين او حتى كل الاجانب عندما يربح فريقهم.
1: نعم.
0: ولكن برجع بقول لك شغلي، الربط بين امور لها علاقة بالاخلال بالامن، بموضوع له علاقة يعني ديمومة الدولة، شيء غير طبيعي. بمعنى انه هناك ناس يرتكبوا حماقات، يرتكبوا إخلال بالأمن. ما فيك تاخذ هودي الناس وتقول كلهم
1: تعميم، عدم التعميم، يعني عدم التعميم
0: بالضبط،
1: لأنه في من المغاربة والجزائريين قامات وقيم رائعة جدا ومسؤولين وشخصيات اعتبارية أيضا في المجتمع الفرنسي بشكل عام.
0: 100%
1: أستاذ طارق، فرنسا وإسبانيا مباراة يعني ديربي بنسميها إحنا، يعني كيف بنظر لها هناك؟ في عداوة، في شيء خاص بين البلدين؟
0: طبيعي، لا هي كان دايما في تنافس بين الإسبان والفرنسيين. تعرف فرنسا عندها حجم بالاتحاد الأوروبي بأوروبا، لأنها كانت مملكة متوسعة مثل إسبانيا، ولكن إسبانيا انحسرت بمرحلة المراحل، ولكن إسبانيا استطاعت أن تنشئ ما يسمى الأندية الكبيرة مثل مدريد،
1: مثل
0: برشلونة، مثل أتلتيكو مدريد وغيره من بينما باريس فرنسا يعني لديها ماكسيموم 3-4 فرق، باريس سان جيرمان، مارسيليا،
1: هو حتى يعني باريس سان جيرمان هو يعني حديث العهد 1970 اذا مش غلطان، ليون اللي كان صحيح. ومارسيليا صحيح. العداوه بين مارسيليا وباريس سان جيرمان هي اشهر العداوات على الصعيد الاوروبي.
0: ولكن يعني حتى انت اذا بتشوف الفريق الفرنسي مثلا 4-5 لاعبين بيلعبوا بالدوري الاسباني.
1: نعم نعم طبعا
0: جيدا الدوري الاسباني.
1: نعم نعم هو في صداقات طبعا،
0: في عندك 5-6 كمان بيلعبوا بالدوري البريطاني، في كم واحد 2 أو 3 بيلعبوا بالألمان.
1: يعني امبابي ابن باريس سان جيرمان بده يلعب مع منتخبه وبده يقابله هناك 6 أو 7 لاعبين من برشلونه، وكان مباراه ديربي بين ريال مدريد وبرشلونه.
0: هو مدريدي طبعا. اذا انا برايي المباراه ستكون حاسمه، خصوصا انه هناك مثل نوع من بدهم يردوا الاعتبار الفرنسيين لأنه خسروا 5-4 بمباريات كوب دي ناسيون يعني كأس الأمم.
1: كأس الأمم
0: خسروا 5-4 الفرنسيين ضد الإسبان، وخصوصا أنه هناك نوع من تنافس ما بين إمبابي ويمان
1: يمال
0: بهذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أنه الماتش سيكون جميل جدا،
1: وبالنهاية
0: الفريقين يطمحوا إلى أن يصلوا إلى النهائي.
1: هل
0: وبتعرف هذه الكأس العالم هي كأس فريدة، يعني 48 فريق فعلا يعني أرقام خيالية،
1: أرقام خيالية، وأتعبونا أرهقونا بالتوقيت والمساحات الواسعة،
0: ولو أنه حسرة كبيرة عدم وصول الفريق المصري مثلا.
1: طبعا الكل
0: مع الأرجنتين، صحيح، لأنه فعلا أدوا مباريات بتجنن.
1: أستاذ طارق، أنت مترشح فرنسا للكأس، مع مين النهائي؟ أكيد أنت مرشح فرنسا، بس السؤال ده أسألك مع مين راح يكون النهائي؟
0: والله أنا شايف ممكن فرنسا تلعب مع النرويج.
1: واو واو واو واو، بحال فازت فرنسا من يعني ممكن السؤال زيادة بدي أسألك، راح تخرج وتحتفل؟
0: أكيد
1: طبعاً.
0: أكيد لأنه الموضوع هو موضوع وطني، وفريق الفرنسي يعني بيعني لنا كتير، جيبوا النجمة الثالثة للفريق للدولة الفرنسية، هذا شيء مهم كتير، وبعتقد بيجمع الفرنسيين في شيء له علاقة بمفهوم الأمن الاجتماعي، له علاقة بالترابط.
1: أنا انتبهت لملاحظة إذا مش غلطان، أنا انتبهت أنا أنه اللاعبين صمر بالمنتخب، المشجعين بيض.
0: صحيح،
1: لأنه المشجعين بيض كنا يعني الصبر، وكأنه ما عندوش ماديات يحضر مباريات، يعني مش فاهم.
0: لا لأنه المجتمع الفرنسي، ولا وأنه بعض مرات هناك نوع من العنصرية، عنده وطنية بكفاية لكي يعني يقف خلف الفريق الفرنسي. وتصدقني ممكن إذا خسر الفريق الفرنسي كمان يحاسبوا اللاعبين، لأنه الكرة القدم هي اللعبة الأولى في فرنسا.
1: أكيد أكيد يعني أكيد
0: للمتابعين فيها، من بغض النظر أنه عندنا الركبي كمان بيجي وراها، وحاليا كمان في مباريات للركبي، والفريق الفرنسي فاز على أستراليا بنتيجة كبيرة، يعني 44-16. مهم جدا الركبي أيضا فرنسا. لكن المتابع الفرنسي أو المشجع الفرنسي هو عامة أبيض وفوق 25 سنة.
1: صحيح مظبوط. أستاذ طارق فوهبي، يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، بعيد عن السياسي، هذه القبعة أحببتها أنا معك، ورح نرجع لك كمان نتحدث مونديال. أنا أشكرك أستاذ طارق، الله يخلينا إياك، سلامات عزيزي، تحياتي، إلى اللقاء. بعد الفاصل بنفتح المجال 0460-101، تعالوا ندردش ونشوف تكهناتكم مباراتي الليلة، الأولى المنتخب الإنجليزي مع النرويجي، والثانية الساعة 4 فجرا المنتخب الأرجنتين مع سويسرا. 0460-101 بعد الإعلان.

0: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
4: فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص

0: شراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: عودة للمتابعة والاتصالات 0460-10-101. إنجلترا، نرويج، أرجنتين مع سويسرا. اتصال أول. ألو، هلا،
3: تحكي معك يوسف صالح من سخنين.
2: أهلا أخي يوسف، تحياتي.
3: يا أهلا فيك أخ نبيل
2: حبيبنا. هات نسمع منك أول شيء انطباعك عن مباراة الليلة الماضية بين فرنسا وبين بلجيكا.
3: الصراحة لو انه كورتوا ما طلعش اللعبة تستدل للبنادل وبلجيكا بتروحن لإسبانيا.
2: اعطيني تفسير مهني ليش.
3: لانه الغلطة اللي غلطها الجوال تاع بلجيكا،
2: نفس الغلطة عملها كورتوا بالهدف الاول، وهي الطابة مش بس هو بيقدرش، نفس الطابة اذا بتنتبه ارتطمت من صدره. الكرة صعبة اجته، الكرة صعبة يا حبيبي،
3: الكرة صعبة جاي معك، بس الكرة صارت بديه
2: وحاول يمسكها بانه هو تبه، هو لما ضربت بالارض زادت سرعتها وطجت من صدره وراحت، يعني كان ناقص يمكن 2 سنتي انه يلم الكرة قبل اللاعب.
3: مظبوط. حظه عاطل على مدى السنين اللي بنحضر فيها كورتوا، ان كان
2: انا معك صحيح بتروحش عليها الشغلات،
3: وان كان بتشيلسي وان كان بريال مدريد، ردة فعل كورتوا لهاي الطبات بتوقع من احسن ردة فعل حارسين مرمى في العالم.
2: يعني كان ممكن تمتد للتمديد يعني المباراة، بس بنهاية الامر يعني اسبانيا استحقت الفوز، اليس كذلك؟
3: مظبوط، سيطروا مني من ناحيه.
2: اوكي نعم، خذنا لما ينتظرنا هذا المساء. هات نسمع.
3: انا بعطيك هذا المساء 2-1 للنرويج و2-1 لسويسرا.
2: هي هي هي هي هي, هي, هي. انا هذا هالاند اليوم بده يسجل اكيد،
3: هالاند بده مجبور يسجل.
2: شو قلت اخرى انت؟ سويسرا كمان ضد الارجنتين 2-1.
3: إذا الفيفا ما لعبش مع الفتى المدلل سويسرا بتغلب.
2: قد ما يلعب لما إذا بيمسكوا يوم، إذا بيمسكوا يوم طبعا بدهم يفوزوا،
3: لأنه طلع يا أخنا
2: يا زلمة، هو عايز يعني ميسي عايز فيفا مش فيفا يا عمي. أنا هذا
3: والله اسمع أقول لك شغلي، معلش إذا
2: فيفا فاسد نفسه خلاص.
3: إذا سمعت طارق ذياب تاع
2: طبعا
3: سمعت شو حلل بعد قديه له بالفطبول، قال أنا استنتجت اليوم إنه ليون ميسي 50% هو ليون ميسي و 50% هو الفيفا.
2: ايوه مبالغ فيه على كلين.
3: مش مبالغه.
2: اوكي اوكي
3: بلش ترشو، خلينا نرجع للمونديال تاع قطر.
2: انا بذكر هناك مزبوط صحيح، بدناش نرجع.
3: كم من بندل اخذوا بذيك الفتره الارجنتين؟
2: صحيح كان في تساهل. نعم
3: كل لعبه الين بندل.
2: مين البطل؟ مين البطل بنهايه الامر؟
3: الفضيحه اللي صارت مع المنتخب الهولندي
2: نذكر،
3: بعديها إفتا تعال على المونديال الجديد، فضيحة بلشت بلعبة الجزائر، بعدين انتقلت لفضيحة للعبة مصر
2: والكرت الأحمر تبع أمريكا.
3: ما أنا بقول لك وكرت لا، يعني لو أنت
2: السؤال مين بده يأخذ الكأس؟ فرنسا بالفاينل مين معها؟
3: أنا الصراحة بتوقع يا النرويج تكون بالنهائي أو يا سويسرا مع فرنسا.
2: اوكي، اما فرنسا هي اللي بدها تاخذ الكاس في نهايه الامر، ما فيش مفاجاه.
3: فرنسا بده يطحنوه
2: الاسبانيا. اي اي اي اي اي سجلنا. اشكرك عزيزي، ليلتك سعيده. شكرا. كمان اتصال. الو
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مين معي؟
4: نبيل، كيف الحال؟
2: الحمد لله. ابراهيم من الفقاه. ابراهيم كيفك؟
4: انا متابعك هو بالاخبار ولا بالرياضه؟
2: الله يخلي لي اياك، تسلم يا غالي، تسلم، هذا بيشرفني طبعا. شو رايك؟
4: والله خلينا نبلش باللعبة السهلة يعني.
2: يلا
4: الأرجنتين
2: سهلة، في إيش سهل؟
4: ما بحب أصفه يعني، ما بحب
2: أصفه. صرتوا أعداء.

0: الناس عدو للأرجنتين بهاي الشغلة، احنا قديش عاطفيين، هات نسمع ليش.
1: لا مش قصة عاطفية واللعب مع مصر، فريق ما بحب اللعب النظيف، وغضب فريق مش نظيف.
0: طيب
1: الأرجنتين فريق مش نظيف، أوكي. عنده لعب نظيف.
0: أوكي.
1: وإذا بتلاعب يعني اللعيبة بيجوا على اللعيب الخصم حتى لو بعيش طابة وبضربوهم. هذا فريق مش لعب نظيف.
0: إذن بدك تخسرين مع سويسرا اليوم.
1: لا لا بنحط العاطفة على جنب، راح يكون عليهم سهلة، راح يفوزوا على سويسرا توقع 2-0.
0: وشو مع انجلترا؟ هناك صعبة مع النرويج.
1: ها لعبة صعبة، ها الصراحة لعبة صعبة. انجلترا فريق قوي، بس انجلترا بهاي فريق لوزر، خلينا نقول بالمراحل المتقدمة.
0: يمكن يعني نضجوا هاي المرة، كانوا لوزر من حد الربع نهائي، بس هاي المرة شفتك ايه الناضجين مع هاري كين.
1: هاري كين صح يعني
0: بدي واجبه،
1: بس
0: اوكي النهائي بده يكون فرنسا مع، حسب رايك
1: نهائي فرنسا؟ طبعا اكيد
0: تفوز على
1: تفوز على
0: اسبانيا.
1: فرنسا
0: راح
1: تكون مع،
0: اتوقع
1: مع النرويج.
0: مع النرويج فرنسا بتاخذ الكاس، وفرنسا الكاس.
1: فرنسا طبعا فريق ما فيش مثله بالمونديال،
0: اكيد
1: فريق المونديال الفرنسي
0: طاحن طاحن.
1: لعبة انجلترا والنرويج اتوقع 2-1 للنرويج.
0: سجلنا ابراهيم، انا اشكرك عزيزي دائما على اتصال. كمان اتصال اخر. الو
2: الو،
0: هلا
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام. مين معي؟
2: معك امير من عرابي.
0: اهلا يا امير. ها يا امير،
2: بس بدي احكي بالنسبة للي قالوا الارجنتين وميسي وشو، يعني كل عم صار عم يحكي بعاطف اليوم.
0: انا انا شايف شايف انا شايف
2: يعني عملوها قضية وطنية ومصر
0: وقومية يعني. وقومية، وانا ما بحداش بيحكي على حسام حسن كيف عمل فوضى بالربع ساعة الأخيرة وما عرف شي يسكر المباراة. الله يسامح الناس، احنا شعب عاطفي بشكل عام، بتلاقي قلائل اللي بكون موضوعين صراحة يعني.
2: اكيد بس بالاخر ضل ابو تياغو يعني.
0: يا ابو تياغو برشلونة انت، لحتك برشلونة برشلونة انت مع ميسي.
2: برشلونة
0: هو يعني ميسي عايزين يعني بهمش يعني ميسي عايز فلان ينطي هاي ينطي حكي فاضي هذا. المهم فرنسا طاحن ولا لا؟
2: طاحن المكتوم.
0: وين راح صوته؟ وين صوته؟ امير امير أمير نزل سبعة ودرجعنا. على كل 44 دقيقة بعد الساعة 3، بعد في مجال لسبير 64-10-101. تحياتي للزميلة اليد. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا بين معنا.
3: السلام، كيف الحال؟
0: أنا منيح تمام، نشكر الله نشكره.
3: بهاء بدران وجعارة.
0: أهلا يا بهاء، تحياتي يا بهاء. هات نسمع بهاء شو رأيك.
3: يا أخي إذا ميسي الفتى المدلل، أنا بشجع الأرجنتين مش ميسي، أنا بشجع كرة قدم. إذا ميسي الفتى المدلل بال 2014 طب مو كان يستحق إنه هناك تفضل الفيفا بكأس العاب وتدلله بزيادة ويأخذ كأس العالم بال 2014 سهولي.
0: واي واي واي واي
3: واي. 20 المسار تبعهم كان شاق وصعب، مع هولندا حبكت معركة.
0: صحيح.
3: ومع أنا مش فاهم شو الفتى المدلل حملوا لي إياها قومية.
0: إشي غريب، أنا أقولك اللي بيحبوا ريال مدريد لحيت هين وبيحبوش برشلونة، خذ مني أنت بس من هذا تمام.
3: يعني لميس الحديد صار تاع مصر وزوجها بتخبط عن القومية.
0: يا زلمة ده هاي اللي عندي، هاي ليليان الحاج بتحبش ميسي أخرى، مش عارف شو عملها أنا والله ما أنا عارف، بتحبش الأرجنتين بتحبش ميسي. يعني
3: وإذا بأخذوا الكاس مع فرنسا بيقولوا مقشط، وإذا وصل نص أنا مش فاهم شو المنطق.
0: طيب أنت أرجنتيني، أرجنتين بتصل النهائي برأيك؟
3: الفريق الأرجنتين صعب، فريق الأرجنتين مش فريق زي
0: مش زي يعني المرة اللي فاتت. أقل
3: يعني
0: أقل
3: معدل أعماره بين 27 لـ 35.
0: لا خاصة الدفاع عنده كبير من السن ما شاء الله، بالثلاثينات كله طالع.
3: أما إذا وصل هي بجهود ميسي، نكون واقعيين يعني.
0: ما بعدك اليوم تقدرش تعرف كيف بكون التوفيق معه الحظ معهن، الله أعلم. المباراة الأخيرة بشرط أنك تكون أفضل حتى تفوز كمان.
3: طب أخ سلامي أنا أسأل سؤال.
0: نعم.
3: بال 79 بكى الحكم يا ما شاء الله عليه، وبعد ال 79 صار ينحر ابو الحكم ويهودي واسرائيلي. انا مش فاهم، طب حسام حسن شو سوى؟
0: مو
3: بينما سكالوني بكى
0: والله حسام تعرض لانتقادات لاذعة من المحللين الرياضيين في مصر والصحافي الكبير، كلها نزلت عليه نزول الا احنا عرب الداخل، وانا محركين حسام حسن وحركين مصر وحركين الارجنتين.
3: قال عرف علم فلسطين.
0: أنا مع إنه أنا عزيزي بدك هالجملة، أنا مع نترك العواطف، خلينا نكون موضوعيين دائما. دش من العواطف، كل إنسان عنده عواطف، بس ما عبدي حل الرياضة يكون مهني، هذا بدي إياه. على كل فرنسا بتاخذ الكاس ولا مين؟ ما عرفتش أنا، ما فهمتش عليك.
3: انا ما اعتقد انه فرنسا.

0: سجلنا امامنا سجلنا سجلنا
1: ممكن توصل الارجنتين بس فرنسا يا عمي
0: فرنسا اقوى واطحن بدني عوض الخساره تبعت القطر كمان اتصال الو
2: مرحبا عمي نبيل
0: مرحب حبيبنا
2: يعطيك العافيه غالي شو اخبارك
0: تمام نشكر الله
2: معك بلال عبد الحليم من كفر مندا
0: يا هلا بلال هلا بيك حبيبنا تنسمع يا بلال شو رايك
2: انا مع الارجنتين قلبا وقالبا
0: العب يعني. هنا ما فيش عواطف خلص هذا
2: ما فيش عواطف انا من اول المونديال قلت هذا اشرك هاي احنا ولازم ننصف مع العرب شو احنا زي فايتين على حرب من شان الله لازم الفوتبول فوتبول ليش بتدخل هاي بهاي عرب ومش انا مع انا بشجع الارجنتين زي ما قال لي الواحد لو بيلعبوا اخوه يوسف كلهم ضد الارجنتين بشجع الارجنتين
0: خلاص هاي مبدا بدك
2: تغير خلاص انا بشجع الارجنتين
0: بس يعني انت عارف الواقع اذا بوصلوا النهائي بيلعبوا مع فرنسا فرنسا فريق اليوم مش نفس فرنسا اللي كانت قبل 4 سنوات
2: اسمع اكيد انا معك انا من اول المونديال حتى قلت لاصحابي يعني ولا المعارف وهيك انا اذا خايف من المنتخب بس منتخب فرنسا
0: والله صحيح مظبوط
2: انا متوقع نفس السيناريو بالنهائي الارجنتين وفرنسا
0: ويستدوا
2: انا بتعرف يعني انا قلبا وقالبا يعني على الارجنتين ولكن بميل انه فرنسا اللي تغلب بس يعني
0: مش راح تزعل كثير مش راح تزعل كثير لانك انت موضوع لانه فرنسا يمكن تستاهل اكثر هذا اللي
2: يعني فرنسا يحسيت اقوى نسبيا
0: نعم
2: ولكن انا بتمنى من كل قلبي للارجنتين التوفيق يعني هذا اللي بقوله
0: سجلنا بدنا نتواصل معنا انت بعد المباراه راح نكون معك انا شكرا حبيبي بلال تحياتي كمان اتصل 0460101 سلامات عزيزي مين معي
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا
3: معك عبد الله ابو قنديل من سولة
0: عبد الله
3: ابو قنديل من سولة
0: اهلا يا ابو قنديل ضوي علينا هات نسمع
3: اكتب عندك النهائي الارجنتين واسبانيا
0: واو واو واو واو
3: اكتب عندك
0: كتبت اكتب يا عمي هات نكتب
3: اكتب عندك النهائي الارجنتين واسبانيا
0: يعني فرنسا بتطير على اسبانيا يوم الثلاثاء بتطير
3: لا بتطير كلات التعريم عند الاسبان كلات التعريم بيلعبوا مش اسمه
0: طيب انت مؤيد لمين بشكل عام
3: انا برشلوني وارجنتيني
0: يا مشكره
3: اشكره
0: وهاي الانتقادات للارجنتين وللحكام وميسي مدلل
3: وشغله لا لا, لا لا لا لا كل الاوقات كان هون في اسرائيل كان هون باسرائيل كمان انه يضرب جول ويكون قبل الجول يكون فاول فاول اشكره خبر على اللاعب الارجنتيني
0: قال لا كان بحطوا له فيديوهات قال هي طلع عندي حفيده بتقول طلع سيدي يا ميسي غمزوا للحكم غمزوا قال
3: لا لا بعدين الفريق لما منتخب مش فريق منتخب للدقيقه 79 تي غالب 2-0
0: هذا اللي بنحكيه هذا اللي بنحكيه حط باص مش حط باص بال16 بتني المباراه
3: حط طيب كلكم بال16 10 دقائق وخلص
0: يلا مين باخذ الكاس اذا بدك الارجنتين
3: انا برش انا بقدر اقول اما هو اللي بميل الارجنتين
0: يلا سجلنا شكرا عزيزي تحياتي اتصال اخر الو اهلا مين معي
4: سلام طمرة
0: مين
4: من السماء
0: يلا هات نسمعك من طمرة
4: اسبانيا يعني اسبانيا وفرنسا حاكمين على فرنسا مش فاهم مش عارف ليش الفريق الاسباني فريق مجزز بلاعبين صغار كيف قوة كيفات تلعب ارجح انه اسبانيا تمرق فرنسا
0: اذا شو رايك انت النهائي مين بيكون مين هات نسمع اسبانيا وانجلترا واو حلو هاي كمان تفكير وسجلناك شكرا لك على الاتصال خلينا ناخذ اتصال اخر الو
5: يعطيك العافيه
0: الله يزيدك هلا
5: تعال استاذ نبيل
0: اهلا مين معي
5: محمود مناع مجلك روح
0: محمود تفضل يا محمود هات نسمع تحقيبك وتحليلك
5: لا انا مش بحللش انا مش محلل انا
0: إنما بس تقدير
5: خلينا نقول على انجلترا والنرويج بتوقع النرويج قلتوا مع الارجنتين بالنصف النهائي وبالنهائي بيكون ان شاء الله طبعا الارجنتين واسبانيا بنعبر لاسبانيا طبعا نرفع الكاس في شغله مهمه
0: اسمع هات نسمع
5: شغله التخوين انا بشجع الارجنتين انا ابن 36 سنه ونص بشجعهم من 2000 2001
0: ما غير
5: قبل ميسي
2: واحنا عاملين رابطه بالبلد مجلس الكرو من عامل جروب من 2021 قبل المونديال 2022
0: حتى قبل ميسي
2: بنتخرف وهيك وبتعرف الشباب تبعث ستوريهات لناس بيخونونا
0: خوان عملوكو

0: الو الو ما فيش. بعد ممكن ناخذ اتصال هيك على السريع قبل الفاصل الاعلاني. يلا يمكن اخر اتصال. هلو، من هو سعيد الحظ؟
1: الو مرحبا.
0: مرحب يا هلا، مين معي؟
1: معك معاذ من المثلث.
0: اهلا معاذ،
1: هلا فيك. طبعا امبارح حكينا وقلنا ان اسبانيا ان شاء الله يعني وزبط. صراحه بس بدي اقول لك يعني انه يعني ما بيستفزني الا الاشخاص اللي بيحاولوا بقول لك حكام وميسي وغمزهم ومش عارف شو.
0: صحيح
1: يعني غريبين وعجيبين بصراحه.
0: سطحيين، انا بسميهم سطحيين مش رياضيين. انا يعني اسمحوا لي احكي بدك اياها.
1: عاطفيين بزياده
0: اكثر من لازم.
1: اكتشفنا انهم عاطفيين، الشعب شوي عاطفي بزياده وغير موضعي ابدا.
0: اها، انت توقعت امبارح اسبانيا تفوز؟ لا. طيب شو مع الليله؟ الليله خلنا الليله.
1: الليله شوي لعبات قويات، اما بتمنى لان ارجنتينا زي ما حكيت لك نتمنى الارجنتين على سويسرا. والانجليزي طبعا المنتخب الانجليزي انا قلت انه بالنهائيات فبتوقع المنتخب الانجليزي والارجنتين ان شاء الله. يعني
0: انجلترا والارجنتين بكونوا بالنهائي. هذا السيناريو يعني جايز، مش غريب يعني. ما عاد ان كل اربع فرق
1: ان شاء الله. انا بتمنى يعني كسر الهيمنه الفرنسيه، يعني تعرف لانه العنان كلها على فرنسا حاليا، والكل وكل اللي
0: اخطر شيء اسمع، اخطر شيء لو في تورنير، لما في بطوله عالميه او محليه، انه الفريق اللي بيصل يعني بيخسرش ولا مباراه بالدور المجموعات وممكن يخسر بآخر المشوار مباراة واحدة، خسارته هناك لا تعوض، بتكون نهائية عمليا خالصة. لما لما الأرجنتين خسرت أول مباراة مع السعودية، أنا بذكر وحكيتها عدة مرات بالراديو وسا بحكي كم مرة، لما خسرت أنا بذكر الأرجنتين مع السعودية أول مباراة، تعرف بتذكر ثلاث أجوال محولين.
1: صحيح.
0: أنا أكدت وحكيت على لو كنت اللي بوقد الكاس بس الأرجنتين، هاي الخسارة سقلتهن وحسنتهن لأنه فريق جبار كان، فريق رائع، مش الخسارة يعني ما بدل على أنه ضعيف، بالفعل سحبوها حتى النهائي. على كل اذا انت بتتمنى الارجنتين وانجلترا قلت لي، بس مين باخذها؟
1: الارجنتين وانجلترا. انا وطبعا بتمنى ان اسبانيا تغلب فرنسا بالتالي. وقتها خلص يعني بتمنى وقتها الارجنتين. يعني حاليا ليش؟ لانه انا اللي بسميهم آلي حمدون، يعني اللي هم مشجعين البرتغال حاليا كلهم تعرف التموا، الجماعه العاطفيه برضه كلهم زي ما بيحكوها مجموعه واحده او جوش واحد، كلهم حاليا فرنسا. فانا ما بحب هاي الهيمنه.
0: دير بالك صار الغضب على الارجنتين عشان هي قصه امبارح الحكم مع مصر. اما هذول اللي بيحكوا ولا واحد، انا باكد لك بكل عرب اسرائيل حاطط علم دوله مصر على سيارته على البرنده عنده بالبيت، ولا واحد
1: ولا بيعرف وين مصر ولا
0: بيعرف. الله يسعدك حبيبي، انا اشكرك عزيزي، تحياتي لك، شكرا حبيبي. مسك ختام لهذه الحلقه من مجلتنا الرياضيه. طبعا رح نتابع كل الاخبار اول باول عبر برامجنا المختلفه. الشكر موصول للزميله الرائعه ليليان حاج. كنت انا معكم نبيل سلامه، اشكركم، بتمنى لكل ليله امني اولا وسعيد تكون ومزيد من الاهداف. نلتقي دائما على خير وعلى محبه بدون عواطف.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لف على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب

0: 5.90 شيكل، بندورة خيار 2 كيلو ب 7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكا على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
7: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
8: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور في أقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب طفل في 7 من عمره بجراح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع يقارب 3 أمتار في بئر السبع، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للطفل في عيادة محلية قبل نقله إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابات في الرأس والبطن. وإلى الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بإصابة فلسطيني بالرصاص في ساقه وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة الطفل في 10 من عمره بقنبلة صوت في رأسه خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لبلدة المغير شرق رام الله. في المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوة عسكرية وصلت إلى البلدة عقب بلاغ من راع أفاد بتعرضه لرشق بالحجارة وإشعال نيران في المنطقة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء ثم باتجاه أحد الأشخاص الذين قال إنه ألقى الحجارة خلال المواجهات. وإلى لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن 3 غارات إسرائيلية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصور جنوب البلاد، وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة أخرى على بلدة مجدل زون في قضاء صور. وإلى قطاع غزة، ارتقى وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة مدنية.

0: مدنية على جسر وادي غزة في شارع رشيد وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة أطلقت عدة صواريخ باتجاه السيارة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من المواطنين، في حين لم تعلن بعد حصيلة نهائية للضحايا. وإلى الملف الإيراني، هدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالانتقام من قتلة والده والقادة الإيرانيين الآخرين خلال الحرب الأمريكية. وأكد خامنئي أن الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل مطلب شعبي يجب أن يتحقق. في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها. وأكدت أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية وقادر على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال دونالد ترامب. في المقابل، أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات، معتبرين أنها تمثل جزءاً من محاولة إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق ضد إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، فيما يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي. درجات الحرارة تبقى على النحو التالي: في القدس 30 درجة مئوية في ساعات النهار، الجليل الأعلى 31، في طبرية والناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك، مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل.
3: افخاذ دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
1: في الاستنى منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من العاشرة صباحا.
3: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: شو؟

0: من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب طفل في السابعة من عمره بجراحة وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه من ارتفاع يقارب 3 أمتار في بئر السبع، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للطفل في عيادة محلية قبل نقله إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابات في الرأس والبطن. وإلى الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بإصابة فلسطيني بالرصاص في ساقه وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة الطفل في 10 من عمره بقنبلة صوت في رأسه خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لبلدة المغير شرق رام الله. في المقابل قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوة عسكرية وصلت إلى البلدة عقب بلاغ من راع أفاد بتعرضه لرشق بالحجارة وإشعال النيران في المنطقة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء ثم باتجاه أحد الأشخاص الذين قال إنه ألقى الحجارة خلال المواجهات. وإلى لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن 3 غارات إسرائيلية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصور جنوب البلاد، وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة أخرى على بلدة مجدل زون في قضاء صور. وإلى قطاع غزة، ارتقى وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة مدنية على جسر وادي غزة في شارع الرشيد وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة أطلقت عدة صواريخ باتجاه السيارة ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من المواطنين، في حين لم تعلن بعد حصيلة نهائية للضحايا. وإلى الملف الإيراني، هدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالانتقام من قتلة والده والقادة الإيرانيين الآخرين خلال الحرب الأمريكية، وأكد خامنئي أن الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل مطلب شعبي يجب أن يتحقق. بالمقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق 1000 صاروخ باتجاه إيران وإبادتها بالكامل في حال أقدمت على محاولة اغتياله. وأضاف ترامب أن 1000 الصواريخ الأخرى ستتبعها فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها. وفي وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خططا جديدة لاغتيال دونالد ترامب. في المقابل، أبدى مسؤولون داخل الإدارة الأمريكية تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات، معتبرين أنها تمثل جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع الإدارة إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق ضد إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية فيما يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس لهذا المساء 16، في الجليل الأعلى 17، طبرية الناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي وإياكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية.

نبدأ من الداخل. هنا من الداخل العربي، حيث قرار حكومي يدخل الشباك إلى البلدات العربية ويقتطع من ميزانيات التنمية لتمويله، وحيث دراسة بحثية تكشف أن محطات الشرطة لم تحقق ما وعدنا به. ثم نقف أمام لحظة استثنائية في تاريخ إسرائيل السياسي، حكومة ترفض الامتثال لقرار المحكمة العليا. ومن الداخل ومن السياسة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية، حيث تقرير يرصد 3 سنوات من الضم الصامت وخطط لبناء فنادق في المستوطنات. ثم نعرج إلى غزة، حيث حماس تحل حكومتها في خطوة تحمل أبعاداً تتبع

جاوز الجانب الإداري، وفي الأفق الأوسع ترامب وإيران وقمة الناتو في أنقرة وخرائط التجارة التي ترسم من جديد. ونختم بمحطتين رياضيتين، طبول الفايكينج في مدرجات النرويج وإحدى الفضائح المونديالية الأكبر من موقع الحدث. نبدأ التفاصيل.

0: نبدأ من قرار حكومي أثار موجة واسعة من الجدل، إدخال جهاز الشباك إلى البلدات العربية بذريعة مكافحة الجريمة وتمويل هذه الخطة من ميزانيات كانت مخصصة للتنمية والتعليم والبنى التحتية في مجتمعنا، هي كانت مخصصة أصلاً لسد الفجوات القائمة. التقرير حول الشباك في البلدات العربية بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: أثار قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية جدلا واسعا، خاصة مع تخصيص ميزانية خاصة لهذه الخطوة على حساب المجتمع العربي. القرار الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ينص على تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات كانت مخصصة أصلا للخطة الاقتصادية والتنموية في المجتمع العربي والمعروفة باسم الخطة 550 إلى تمويل نشاطات أمنية تشمل الشرطة والشباك ومصلحة السجون. تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الجريمة المنظمة وارتفاع أعداد القتلى في المجتمع العربي، معتبرة أن إدخال الشباك سيعزز القدرات الاستخباراتية ويساعد في تفكيك شبكات السلاح والجريمة. لكن رؤساء السلطات المحلية العربية يحذرون من تداعيات خطيرة، مؤكدين أن الأموال التي سيجري اقتطاعها كانت مخصصة لمشاريع التعليم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي والرياضة وتحسين الخدمات العامة في المجتمع العربي. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم حذر من أن تقليص هذه الميزانيات سيؤدي إلى إبطاء مشاريع التطوير ويعمق الفجوات القائمة، مشددا على أن مكافحة الجريمة تقع على مسؤولية الدولة، لكن يجب أن تمول من ميزانيات مستقلة لا من حساب خطط التنمية. وعلى مستوى السلطات المحلية يخشى أن ينعكس القرار على تأجيل مشاريع البنى التحتية وتقليص برامج شبابية وتعليمية، بالإضافة إلى إبطاء تطوير الأحياء والمناطق الصناعية وزيادة الضغوط المالية على المجالس والبلديات العربية. في الأيام المقبلة يتوقع أن تتواصل التحركات القانونية والسياسية لمحاولة وقف تنفيذ هذا القرار.
0: إذن كان هذا التقرير الأول لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث حول إدخال جهاز الأمن العام الشباك إلى البلدات العربية بذريعة مكافحة الجريمة وتمويل هذه الخطوة من ميزانيات كانت مخصصة أصلا لسد الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي. الآن في السياق ذاته، سياق العنف والجريمة، دراسة بحثية جديدة تطرح سؤالا جوهريا: هل حققت محطات الشرطة التي افتتحت في البلدات العربية على مدى أكثر من 20 عاما الوعد من وراء إقامتها؟ الأرقام تجيب بطريقة لا تترك مجالا للتأويل. دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول دراسة محطات الشرطة في بلداتنا العربية.
2: منذ مطلع الألفية تبنت الحكومات الإسرائيلية سياسة توسيع انتشار محطات الشرطة داخل البلدات العربية تحت عنوان مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الشخصي، لكن بعد أكثر من 20 عاما تطرح الأرقام سؤالا جوهريا: هل نجحت هذه السياسة فعلا في الحد من العنف؟ دراسة بحثية جديدة تشير إلى أن الواقع مختلف تماما، فالمجتمع العربي ما زال

0: يواجه أزمة غير مسبوقة، إذ بلغ معدل جرائم القتل عام 2024 نحو 13 جريمة لكل 100,000 نسمة، مقابل أقل من جريمة واحدة لكل 100,000 في المجتمع اليهودي، أي بفارق يقارب 17 ضعفاً. ولم تكتف الدراسة بمقارنة الأرقام، بل فحصت أيضاً تأثير افتتاح محطات الشرطة في البلدات العربية على معدلات الجريمة، والنتائج كانت لافتة، فباستثناء مجد الكروم التي شهدت تراجعاً في جرائم القتل بعد افتتاح محطة الشرطة، سجلت جميع البلدات الأخرى ارتفاعاً في معدلات القتل، ووصلت الزيادة في بعضها إلى 302%. أما فيما يتعلق بكشف الجرائم فلم يكن الأداء أفضل، فالدراسة تؤكد أن افتتاح محطات الشرطة لم ينعكس على نسب كشف جرائم القتل التي بقيت متدنية جداً ولم تتجاوز في عام 2025 نحو 10%. وتخلص الدراسة إلى أن التركيز على إنشاء محطات الشرطة من دون معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية ومن دون تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في كشف الجرائم وملاحقة الجناة لم يحقق الهدف المعلن في الحد من العنف، بل يدعو الباحثون إلى إعادة النظر في هذه السياسة والانتقال إلى مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والوقاية والتنمية وبناء الثقة مع المجتمع العربي باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الجريمة المتفاقمة.
1: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول هذه الدراسة، دراسة جديدة التي تسأل سؤال جوهري، هل حققت بالفعل محطات الشرطة التي افتتحت في بلداتنا العربية على مدى أكثر من 20 عام الوعد وراء إقامتها؟ الأرقام يعني أجابت بطريقة يعني لا تترك مجالا للشك والتأويل، بأنه بالرغم من ازدياد هذه المحطات يعني ما حدث هو عكسيا، ازدادت نسبة الجريمة في هذه البلدات، وفي كثير من الأحيان أصلا حدثت الجرائم بالقرب وعلى مرأى من مراكز الشرطة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث، ابقوا معنا.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فيلي سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: من ينضم إلينا الآن، نحن في برنامج من موقع الحدث، ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها ونلخص أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي وإياكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. كنا قد بدأنا هذا العدد من برنامجنا بالتقرير الأول حول القرار الحكومي لإدخال جهاز الشباك إلى البلدات العربية بذريعة مكافحة الجريمة، ومن ثم انتقلنا في السياق ذاته إلى دراسة بحثية جديدة طرحت سؤال حول تحقيق أو حول ما إذا حققت محطات الشرطة التي افتتحت يعني في بلداتنا على مدار 20 سنة الوعد من وراء إقامتها، لكن الأرقام أجابت بطريقة دقيقة. الآن ننتقل إلى ملف آخر، إلى محطة وصفها كثيرون بأنها الأخطر في تاريخ إسرائيل القضائي. حكومة تعلن رفضها الامتثال لقرار المحكمة العليا، ليس خلافا قانونيا عابرا، وإنما يعني كما يصفه مراقبون ومختصون اختبار لمتانة النظام الديمقراطي برمته. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول رفض الحكومة الالتزام بقرار المحكمة العليا.
1: في خطوة غير مسبوقة منذ قيام دولة إسرائيل، قررت الحكومة عدم الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا في خطوة لا تقرأ فقط كخلاف قانوني، بل باعتبارها محطة فاصلة في الصراع على طبيعة النظام السياسي وحدود الفصل بين السلطات. القرار الحكومي يتعلق بقضية تنظيمية تخص مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، لكن تداعياته تتجاوز هذه القضية بكثير. فجوهر المسألة هو ماذا يحدث عندما تقرر السلطة التنفيذية أن أحكام المحكمة العليا ليست ملزمة لها؟ معارضو الحكومة يحذرون من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام أزمة دستورية غير مسبوقة، لأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء قد يقوض مبدأ سيادة القانون ويضعف مكانة المحكمة العليا باعتبارها الجهة المخولة بحسم النزاعات الدستورية والقانونية. وفي المقابل ترى الحكومة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، وأن من حق السلطة التنفيذية والكنيسة الدفاع عن صلاحيتهما أمام تصفانه بالتدخل القضائي المفرط، وهو الجدال الذي يرافق إسرائيل منذ إطلاق خطة التعديلات القضائية قبل أكثر من 3 سنوات. لكن السؤال الأكبر لا يتعلق فقط بالقرار الأخير، بل بما قد يأتي بعده. فإذا أصبح تجاهل قرارات المحكمة سابقة مقبولة، فقد يمتد ذلك مستقبلا إلى ملفات أكثر حساسية، مثل قرارات تتعلق بالانتخابات أو تعيين كبار المسؤولين أو صلاحيات مؤسسات الدولة. وهكذا لا ينظر كثيرون إلى هذه الخطوة باعتبارها خلافا قانونيا عابرا، بل اختبارا لمتانة النظام الديمقراطي الإسرائيلي ولمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على التوازن بين السلطات في مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل استقطابا في تاريخ إسرائيل السياسي.
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة حول رفض الحكومة الإسرائيلية الحالية الالتزام بقرار أو قرارات حزمة قرارات للمحكمة العليا، كما وصف الكثير هذه المحطة بأنها الأخطر في تاريخ إسرائيل القضائي. الآن ننتقل إلى ملف آخر من الداخل ومن السياسة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية. في الضفة الغربية نتحدث عن السنوات الثلاث السمن. تقرير لمنظمات حقوقية وسلام يرصد ما يصفه بتسارع غير مسبوق في سياسة الضم الفعلي للضفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالأرقام والمخططات والأراضي. دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: بين قرارات حكومية وتوسيع المستوطنات وشق طرق

0: جديدة وإقامة بؤر استيطانية. يرصد تقرير إسرائيلي جديد ما يصفه بتسارع غير مسبوق في سياسة الضم الفعلي للضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. التقرير الذي أعدته منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت يحمل عنوان السنوات الثلاث السمان ويغطي الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، ويقول إن ما جرى لم يكن سلسلة من الخطوات المنفصلة بل سياسة حكومية متكاملة هدفت إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتغيير الواقع على الأرض بصورة يصعب التراجع عنها. ويعرض التقرير أرقاما يعتبرها دليلا على هذا التوجه، إذ يتحدث عن إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة وتهجير 118 تجمعا فلسطينيا والاعتراف بأكثر من 100 مستوطنة أو منحها مكانة مستقلة، إلى جانب الدفع بمخططات لبناء أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية، كما يشير إلى شق 223 كيلومترا من الطرق الجديدة وإعلان نحو 26 ألف دنم كأراض دولة في وقت توسعت فيه المزارع الاستيطانية لتفرض بحسب التقرير سيطرة فعلية على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي الضفة الغربية. ولا يقتصر التقرير على الأرقام بل يحاول تفسيرها ضمن سياق أوسع، معتبرا أن الحكومة اعتمدت 4 مسارات متوازية: نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى المستوى السياسي، وتسريع التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي من خلال البؤر الاستيطانية والرعي والزراعة، إلى جانب إدخال تغييرات على نظام إدارة الأراضي في الضفة الغربية.
1: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة سيل كبهة حول يعني التسارع غير المسبوق في سياسة الضم الفعلي والممارسات على الأرض بالأرقام والمخططات والأراضي، أو كما وصفت هذه السنوات بالسنوات الثلاث السمان. لا يهم يعني ما تقوله إسرائيل، وإنما يعني من الأهم النظر إلى ما يحدث على أرض الواقع. يعني كل الخطابات التي لنقل هزت الدبلوماسية العالمية وأصدرت بيانات شجب واستنكار بأن هذا سيحدث، هذا غير صحيح. هو يعني حدث فعليا على أرض الواقع. إسرائيل تثبت واقع جديد، وفي النهاية تقول هذا هو يعني الواقع. سنبقى في واقع الضفة الغربية وخطوة جديدة تضاف إلى مسار الاستيطان المتسارع. الحكومة تقر خطة جديدة لبناء فنادق في المستوطنات بمنح مالية تصل إلى 30 مليون شيكل. فنادق في المستوطنات، نستمع إلى تقرير التالي بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
2: بين اعتداءات المستوطنين وتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خطة جديدة تقرها الحكومة الإسرائيلية لبناء فنادق في الضفة من خلال تقديم تسهيلات ومنح مالية تقدر بنحو 30 مليون شيكل. خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواقع السياحية والأثرية، لا سيما أن مصادر فلسطينية أكدت وجود خطط إسرائيلية للسيطرة على أكثر من 100 موقع أثري في مدينة الخليل. وتنص الخطة على تخصيص 7 ملايين شيكل من الميزانية الجارية لوزارة السياحة منذ عام 2026 وحتى عام 2030 لتمويل إعداد المخططات التنظيمية اللازمة لإقامة منشآت فندقية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تتيح استكمال إجراءات البناء أو تسويق قطع الأراضي استنادا إلى عملية مسح ستجريها الوزارة. أما 20 مليون شيكل فتقرر تخصيصها لتقديم منح مخصصة لإنشاء فنادق جديدة أو تحويل مباني قائمة إلى منشآت فندقية أو توسيع مرافق الإيواء السياحي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية ضمن خطة وزير المالية بتسلال سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وكان من بين هذه الخطوات مؤخرا تخصيص 3 ملايين شيكل لتهويد عين فصائل وتحويلها إلى موقع سياحي للمستوطنين، وكذلك التخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضخم تحت اسم منتزه كهف اليوبيل في محيط مستوطنة عفراء المقامة شمال شرق رام الله.
1: إذن سياحة الأبارتهايد وفنادق الأبارتهايد.

0: كما قلنا يعني خطوة جديدة تضاف إلى مسار الاستيطان بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطة لبناء فنادق في المستوطنات أو لنقل سياحة الاحتلال. الآن ننتقل من الضفة الغربية إلى غزة، حيث أعلنت حركة حماس عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي التي أدارت القطاع منذ عام 2007. هي خطوة سياسية في توقيت حساس، لكن هل هذه بداية لمرحلة جديدة أم فقط ورقة تفاوضية حماس تحل حكومتها في غزة؟ بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: ألقت حركة حماس حجراً في المياه الراكدة بإعلانها حل لجنة متابعة العمل الحكومي التي أدارت قطاع غزة فعليا منذ عام 2007، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب الإداري وتأتي في قلب مفاوضات وقف إطلاق النار وترتيبات اليوم التالي للحرب. تقول الحركة إن القرار يهدف إلى تمهيد الطريق أمام لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية في القطاع، في رسالة واضحة إلى الوسطاء بأنها مستعدة للتخلي عن الإدارة المدنية إذا توفرت آلية متوافق عليها. جاء القرار في وقت تتحدث فيه الأوساط السياسية عن تقدم في الاتصالات واستعداد لعقد جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، ما يعزز الانطباع بأن حماس تحاول تقديم خطوة عملية لكسر الجمود وإظهار مرونة في الملفات السياسية. لكن رغم أهمية الإعلان، فإن تنفيذه على الأرض لا يزال يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الموقف الإسرائيلي، إذ لا يوجد حتى الآن ما يؤكد موافقة إسرائيل على دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة أو السماح لها بتولي مهامها. ويبقى السؤال المطروح، هل يشكل الإعلان عن حل حكومة حماس بداية فعلية لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، أم أنه مجرد ورقة سياسية جديدة على طاولة المفاوضات؟ الإجابة ستتحدد في الأيام المقبلة مع ما ستسفر عنه اتصالات الوسطاء ومواقف الأطراف المختلفة من ترتيبات اليوم التالي في غزة.
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض، يعني بعد إعلان حركة حماس حل ما يعرف بلجنة متابعة العمل الحكومي التي يعني أدارت فعليا قطاع غزة منذ عام 2007، منذ تولي حماس السلطة. كما قلنا، هي خطوة بالفعل سياسية في توقيت جدا حساس، لكن قد تكون مجرد ورقة تفاوضية بين حركة حماس وإسرائيل، التي بالفعل لم تنفذ أصلا يعني استحقاقات حتى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. إذن بدأنا هذه المرحلة من البرنامج بمحطة وصفها كثيرون بأنها الأخطر في تاريخ إسرائيل السياسي، بعد إعلان الحكومة بأنها طبعا الحكومة الإسرائيلية بأنها ترفض الامتثال لقرار المحكمة العليا. ومن ثم انتقلنا إلى الضفة الغربية ويعني ما يعرف بتسارع غير مسبوق في سياسة الضم الفعلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أيضا تحدثنا إلى خطوة جديدة تضاف إلى مسار الاستيطان، وهي إقرار خطة لبناء فنادق في المستوطنات، يعني هي خطة حكومية إسرائيلية. يعني نحن نتحدث عن مبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون شيكل، وقلنا لا يهم بالفعل كل هذه البيانات والشجب والاستنكار بأن إسرائيل ستضم الضفة الغربية. إسرائيل يعني تسارع، تبني، تقر خطط جديدة حتى يصبح الضم يعني هو الواقع الفعلي، أو يعني يكون بنهاية المطاف تحصيل حاصل. يهم ما يحدث على أرض

الواقع، ومن ثم انتقلنا من الضفة الغربية إلى غزة. تحدثنا حول إعلان حماس لحل لجنة متابعة العمل الحكومي. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا بالقرب.

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل.
4: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطري للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب 10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نستعرض ونلخص فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن الواقع في الضفة الغربية والتسارع الاستيطاني والخطوات والحزمات البرامج التي يعني تقرها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع وتعميق الاستيطان، ومن ثم انتقلنا من الضفة إلى قطاع غزة وإعلان حركة حماس عن حل ما يعرف بلجنة متابعة العمل الحكومي التي أدارت القطاع منذ عام 2007. الآن ننتقل من غزة إلى الملف الإقليمي الأوسع. ترامب يعود إلى لغة التهديد تجاه إيران. السؤال يتكرر، هل نحن أمام مفاوضات تدار تحت ضغط القوة أو ضغط النار، أم أننا على حافة مواجهة جديدة قد تنزلق بالفعل إلى مواجهة شاملة كما شهدنا يعني في حرب فبراير حتى نيسان. الآن نستمع إلى هذا التقرير حول التجدد وعودة ترامب إلى لغة التهديد تجاه إيران.
1: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد والوعيد تجاه إيران، ملوحا بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية. تصريحات أعادت إلى الواجهة سؤالاً بات يتكرر كلما تصاعد التوتر، هل نحن أمام حرب جديدة أم أمام مفاوضات تدار تحت ضغط القوة؟ المشهد يبدو أكثر تعقيداً من مجرد تبادل التهديدات، فالولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الضغط السياسي والعسكري على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي، بينما تحاول طهران إظهار أنها لن ترضخ للضغوط مع إبقاء باب التفاوض مواربًا. ويرى مراقبون أن لغة التصعيد قد تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف التهديد قبل العودة إلى طاولة المباحثات بشروط أفضل، لكن في المقابل فإن أي خطأ في الحسابات أو احتكاك عسكري في الخليج ومضيق هرمز قد يحول حرب الأعصاب إلى مواجهة فعلية يصعب احتواؤها. وبين التهديد والدبلوماسية يبقى الشرق الأوسط أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تختلط الرسائل العسكرية بالحسابات السياسية، فيما يترقب العالم ما إذا كانت تصريحات ترامب ستبقى في إطار الضغط أم ستكون مقدمة لجولة جديدة من التصعيد مع إيران.
0: إذن تقرير بصوت الزميل أسيل كبهة حول عودة ترامب إلى لغة التهديد، والسؤال الذي يعني طرح في التقرير، هل نحن بالفعل أمام جولة مفاوضات جديدة تدار تحت ضغط القوة أو تحت النار، أم أننا بالفعل على حافة مواجهة جديدة؟ سننتظر ونرى.

الآن من التوترات الإقليمية إلى الساحة الدولية، قمة الناتو في أنقرة ترسي معادلة دفاعية واقتصادية أيضا ضخمة جدا. تركيا تجني منها مكاسب تتجاوز الدبلوماسية إلى خرائط التجارة الإقليمية التي ترسم من جديد. دعونا نستمع إلى تقرير التالي حول قمة الناتو في أنقرة. في أنقرة وعلى بعد خطوات من الطاولة التي يجلس حولها زعماء الناتو، تكتب معادلة اقتصادية ضخمة لم تعرف لها العلاقات الأطلسية سابقة من قبل. قمة الناتو في أنقرة هذا العام تحمل رقماً مركزياً واحداً، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هدفاً للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وبحسب الأمين العام مارك روتي، فإن الدول الأوروبية وكندا أنفقت خلال عامي 2025 و2026 مجتمعة 258 مليار دولار إضافياً على التسليح. هذا لا يعني مجرد ميزانيات دفاعية، بل يعني عقوداً ضخمة لصناعات السلاح وطلبات متصاعدة على المعدات والتكنولوجيا العسكرية وسباقاً بين الدول الأعضاء لتحديث جيوشها. وتركيا التي باتت تعد من أكبر مصدري تسليح داخل الحلف تجني من هذه القمة مكاسب اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد. لكن الصورة الاقتصادية لأنقرة لا تكتمل دون قراءة ما يجري على الأرض بالتوازي. فبينما تتباحث عواصم الناتو في الإرفاق العسكري، ترسم في المنطقة خريطة تجارية جديدة تتجاوز إسرائيل بشكل كامل. تركيا والسعودية تمضيان قدماً في مشروع ممر بري يربط آسيا بأوروبا عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا، مستندتين إلى إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية في مسار يقلص دور ميناء حيفا ويهمش الممر الاقتصادي الذي كانت إسرائيل تراهن عليه في مسار التطبيع مع الرياض. المفارقة اللافتة أن القمة التي تستضيفها تركيا تمنحها رصيداً دبلوماسياً هائلاً، بينما تعمق في الوقت ذاته نفوذها الإقليمي عبر الممر التجاري الجديد، وكلا المسارين يعيد رسم التوازنات الاقتصادية في المنطقة بعيداً عن الترتيبات التي كانت واشنطن وتل أبيب تتصورانها قبل سنوات.

0: سنوات قليلة. المعركة الجيوسياسية الحقيقية اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، بل بالقضبان والطرق والموانئ، وتركيا تعرف هذا جيداً.
1: إذن تركيا تعرف هذا جيدا وتستثمر في حروب المستقبل بالفعل، يعني بعد هذه القمة التي عقدت في أنقرة، قمة الناتو، معظم التقارير والتحليلات التي صدرت بعدها قالت بأن تركيا جنت منها مكاسب يعني تتجاوز الدبلوماسية، وأهمها خرائط التجارة الإقليمية الجديدة طبعا التي تزعج تل أبيب كثيرا. الآن من قمة الناتو في أنقرة نبدأ تخفيف الإيقاع. محطة ثقافية لافتة من مدرجات المونديال. ما قصة الطبول والهتافات الجماعية التي تميز جماهير النرويج؟ الجواب يعود إلى 1000 عام من التاريخ. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول طقس الفايكينغ. ليست الطبول في مدرجات المنتخب النرويجي مجرد وسيلة لإشعال الحماس، بل هي طقس يعود بجذوره إلى زمن الفايكينغ، المحاربين الذين اشتهروا بالإبحار والغزو قبل أكثر من 1000 عام. فمع كل مباراة كبيرة يلتف آلاف المشجعين حول طبلة عملاقة، ويبدأ إيقاع بطيء وثقيل يتصاعد تدريجياً، فيما يتحرك الجمهور بتناغم في حركة شبيهة بحركة التجديف، ويهتف بصوت واحد في مشهد يستحضر أجواء السفن الخشبية التي كانت تشق البحار الشمالية. ويعرف هذا التقليد باسم تصفيقة الفايكينغ أو تجديف الفايكينغ، وهو مستوحى من الصورة التاريخية للمحاربين الاسكندنافيين الذين كانوا يستخدمون الطبول والهتافات الجماعية لبث الرهبة في خصومهم وتعزيز الروح القتالية بين صفوفهم. ورغم أن طقساً شبيهاً بهذا الطقس اشتهر عالمياً مع جماهير المنتخب الأيسلندي في بطولة أوروبا عام 2016، فإن الجماهير النرويجية أعادت توظيفه باعتباره جزءاً من إرثها الثقافي المشترك مع شعوب الشمال، لتمنح منتخبها هوية بصرية وصوتية مميزة. واليوم مع كل ضربة على الطبل لا يحتفل النرويجيون بفريقهم فحسب، بل يرون قصة شعب ما زال يرى في إرث الفايكينغ رمزاً للشجاعة والوحدة والإصرار، حتى وإن كانت المعركة هذه المرة على أرضية ملعب كرة القدم لا في عرض البحر. إذن في هذا تقرير الثقافي حول محطة ثقافية بالفعل كانت لافتة في مدرجات المونديال، أبهرتنا وأمتعتنا جداً. أردنا يعني الإضاءة حول هذا الطقس، طقس من طقوس الفايكينغ وقصة الطبول والهتافات الجماعية التي تميز جماهير النرويج. أيضا يعني كان لافتا هذا التناغم الجميل بين الجمهور على المدرجات وبين الفريق يعني داخل الملعب، أرض الملعب المستطيل الأخضر وباقي مركبات الشعب. أيضا يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو التي تأتي من النواب في البرلمان النرويجي، الكل يتجند لخدمة تشجيع المنتخب ورفع المعنويات. الآن سنبقى في شؤون المونديال ونختم بإحدى الفضائح الأكبر في هذا المونديال. المكالمة الهاتفية بين ترامب إلى رئيس الفيفا تتسبب في قلب قرار تحكيمي رأساً على عقب، وسؤال بات يلاحق كرة القدم، من يحكم اللعبة فعلاً؟ دعونا نستمع إلى تقرير التالي.
2: في الرابع من يوليو يوم استقلال أمريكا أعلنت الفيفا قراراً هز عالم كرة القدم. تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغان الذي طرد في مباراة البوسنة بالبطاقة

0: الحمراء، وكان يفترض أن يغيب بسببها عن مواجهة بلجيكا في دور 16 الاثنين، لكن بعد ساعات من الإعلان بأن القرار نهائي ولا يقبل الطعن، انقلبت المعادلة رأساً على عقب. السبب مكالمة هاتفية، تقارير موثوقة من وكالة أسوشيتد بريس ونيويورك تايمز وسي إن إن تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل شخصياً برئيس الفيفا جياني إنفانتينو طالباً مراجعة قرار الإيقاف. وما إن أعلنت الفيفا تعليق العقوبة، حتى نشر ترامب على منصته تروث سوشيال شكراً للفيفا على تصحيح ظلم كبير. الردود الدولية جاءت فورية وغاضبة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وصف القرار بأنه تجاوز لخط أحمر. المدرب البلجيكي رودي غارسيا قال ساخراً إنه لم يعرف أن 5 يوليو في الفيفا هو 1 إبريل. والاتحاد البلجيكي أعلن أنه يدرس جميع الخيارات القانونية بما فيها اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي. ما يجعل القضية أشد إحراجاً للفيفا هي أنها كانت أعلنت صراحة يوم الإيقاف أنه لا مجال للطعن، ثم غيرت موقفها بعد اتصال ترامب دون أي تفسير مقنع، مستندة إلى مادة قانونية غامضة في نظامها التأديبي. هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها الفيفا هذا النوع من المرونة الانتقائية، فقبل البطولة علقت عقوبة كريستيانو رونالدو لتمكينه من المشاركة، وخلال هذا المونديال أشار المنتقدون إلى أن ميسي ارتكب تدخلاً مماثلاً لتدخل بالوغان وغادر الملعب دون أي بطاقة. لكن الجديد هذه المرة هو التدخل السياسي المباشر والمعلن من رأس الدولة المضيفة في سابقة تضع كرة القدم في مواجهة سؤال وجودي: من يحكم اللعبة فعلاً؟
1: وهذا السؤال تحديداً، من يحكم اللعبة فعلاً، يعني لطالما راود الملايين في الأسبوع الأخير وبعد الجدل، بعد الجدل يعني بين مباراة مصر والمنتخب الأرجنتيني. إذن هذه كانت يعني إحدى الفضائح الكبيرة في هذا المونديال، وأنا أعتقد أنه بعد يعني كم سنة، بعد لربما يعني 10 سنين ممكن أقل، أن نكتشف يعني أشياء جديدة عن هذا، عن هذه النسخة من هذا من كأس العالم. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من موقع الحدث. رأينا مجتمعا عربيا يطلب منه أن يدفع ثمن مكافحة جريمة لم تعالج بعد بسياسات تثبت الأرقام أصلاً محدوديتها. رأينا نظاماً قضائياً يواجه اختباراً وجودياً وأرضاً فلسطينية تضيق بساكنيها بين الاستيطان والضم الصامت. وفي المشهد الأوسع، غزة تبحث عن شكل مختلف لإدارة نفسها، وإيران وترامب يتبادلان التهديد مجدداً، وأنقرة تعيد رسم خريطة التحالفات والتجارة في آن واحد، أما الملعب فلم يسلم من السياسة، وهذا وحده يقول الكثير عن عالمنا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعاً أهدأ وأخباراً أكثر عدلاً وأنصافاً. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد هذه الحلقة، الزميلة لينحاج في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نلتقي الأسبوع القادم من جديد، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل.
1: نفخات دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18 7. خاضع لشروط الحمله.

0: من مجموعة المشهداوي.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
3: اكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
5: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 32 من عمره بجراح وصفت بالحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع القدس بمدينة يافا، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى فولفسون في مدينة حلون وهو في حالة حرجة. من جانبها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن الخلفية الجنائية هي الدافع المرجح للحادث. تعرض طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام للغرق في بركة سباحة بمدينة هرتسلية ووصفت بحالته بالخطيرة، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للطفل العلاج الطبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهو في حالة خطيرة. في أشدود لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه غرقا قبالة شاطئ هامت سودا في مدينة أشدود، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأن الرجل انتشل من المياه وهو فاقد للوعي، حيث باشر المسعفون عمليات الإنعاش في المكان إلا أنهم اضطروا إلى الإعلان عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وإلى الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بإصابة فلسطيني بالرصاص في ساقه وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة الطفل في العاشرة من عمره بقنبلة صوت في رأسه خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لبلدة المغير شرق رام الله. في المقابل قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوة عسكرية وصلت إلى البلدة عقب بلاغ من راع أفاد بتعرضه لرشق بالحجارة وإشعال النيران في المنطقة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء ثم باتجاه أحد الأشخاص الذين قال إنه ألقى الحجارة خلال المواجهات. وإلى قطاع غزة، ارتقى وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة مدنية على جسر وادي غزة في شارع رشيد وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة أطلقت عدة صواريخ باتجاه السيارة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من المدنيين في حين لم تعلن بعد حصيلة نهائية للضحايا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10

0: كرة الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
1: في ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 17، طبرية، ناصرة، حيفا والساحل 22، يافا والأبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد

مرحبا. أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس بمشوارنا الموسيقي الأسبوعي عبر موجاتنا 101.98. مع أجواء عيد الأضحى المبارك مشوارنا الموسيقي اليوم استثنائي، ساعتين من الموسيقى والحماس والأغاني اللي بتجدد فينا الروح وبتخلي المود عالي عالي. بأجواء العيد والمحبة جهزت لكم مجموعة أغاني وحكايات فيها طاقات كبيرة، أغاني بتشعل الأجواء وبتخلي هالسهرة مليانة فرح وحب. برفقة الموسيقى رح نهرب شوي من ضجيج العالم، نترك الأغنية تحكي والكلمة توصل والإحساس يكون هو البطل الحقيقي بهاي السهرة. أعزائي المستمعين والمستمعات، من هاللحظة وحتى الساعة 8 رح أرافقكم بمشوار موسيقي من نوع آخر. أجمل التحيات بهديها لطاقم البرنامج عدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شركتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. من وراء الميكروفون معكم بكل حب أنا أمير كيوان.

وهي رجعة من جديد حبايبنا المستمعين، ومع بعض احنا مكملين مشوارنا الموسيقي. في صوت لما بغني بتشعر وكأنه الزمن بوقف احترام للطرب الأصيل، واحدة من الأصوات النادرة اللي بتشبهش حدا، واللي قدرت إنها تحول الإحساس إلى حالة بعيشها كل مستمع لأغنيها. من الحب للشوق ومن الوجع للفرح، حملت أغانيها صدق خلتها تسكن لقلوب لسنين طويلة، وما زالت حتى اليوم أعمالها الفنية هي عنوان للرقي والإحساس العالي. بهاي اللحظات رح نفتح سوا صفحة من أجمل صفحات الطرب العربي مع سيدة الإحساس والصوت القوي الدافي، ميادة الحناوي. ولدت ميادة عام 1959، بلشت مشوارها الفني بعمر صغير نسبياً، وكانت تغني بس بسوريا. في عام 1977 بواحدة من السهرات الفنية كان متواجد هناك الموسيقار محمد عبد الوهاب، أعجب بصوتها وطلب منها تيجي على القاهرة لتسجل معه عدد من الأغنيات. بالفعل سافرت ميادة وانطلقت لعالم الشهرة، وعلى مدار سنتين أنتجت عدة أغاني، بس بهذيك الفترة كانت علاقتها توترت جدا مع عبد الوهاب، رغم أنه كان محضر لها أغنية اللي هي مشهورة جدا، فهي كانت أغنية في يوم وليلة. عبد الوهاب كان معتبر أنه ميادة الحناوي هي اكتشافه الخاص، ومش من حق أي شخص أنه يشتغل معها بدون علمه، بس بيوم من الأيام بتفاجأ بأنه في أغنية لميادة مع الملحن محمد الموجي. هذا الموضوع بيؤدي لغضب شديد من الموسيقار عبد الوهاب، وبيقرر أنه يعطي أغنية في يوم وليلة للفنان الراحلة وردة الجزائرية. يعني لولا هالظروف اللي صارت، وإلا كنا رح نسمع الأغنية المشهورة في يوم وليلة بصوت ميادة الحناوي. أنا بفكر كمان كنا رح نحبها زي هيك. من بعد كل الأحداث دخلت ميادة عالم الشهرة من أوسع أبوابها، وتعاونت مع ملحنين كبار منهم رياض الصنباطي، محمد سلطان وفاروق سلامي. أما حالياً رح نكون مع لوحة فنية أو أيقونة طربية، أغنية اللي هي مش بس بتنسمع، لا هي بتنعاش بكل إحساس. أغنية من كلمات وألحان بليغ حمدي وغناء ميادة الحناوي. هل أغنية حدا عرفها؟

بعد طلاق بليغ حمدي ووردة، سأل وردة شو اللي صار مع بليغ؟ تعرفوا شو قالت وردة؟ ردت وقالت مين بليغ؟ فلما بليغ سمع هذا الحكي بكي كثير، وكتب ولحن أغنية وأرسلها لميادة الحناوي. كانت بتقول الأغنية: نسيت مين أنا، أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان. مرات بتيجي هيك ظروف شوي قاسية، بس ممكن يطلع منها نتائج تتخلد للتاريخ، أو ممكن تعمل لك نقلة نوعية بحياتك، زي مثلا أغنية أنا الحب اللي كان.

ومستمعينا الأعزاء، من بعد هالأغنيات الحلوة والأحداث الغريبة اللي سمعناها بمسيرة ميادة الحناوي الفنية، رح نختتم هالفقرة بوحدة من أروع أغاني ميادة الحناوي، واللي كانت بتقول مهما يحاولوا يطفوا الشمس

0: حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، رح ننتقل لفاصل إعلاني ومن ثم راجعين نكمل مشوارنا سوا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

من بعد الإعلان عدنا إليكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس عبر موجاتنا 101.98.1. إحنا مكملين. كل أغنية بنسمعها إلها روح وإلها حكاية مخبية بين الكلمات والنغمات. بهاي الفقرة إحنا رح نقرب أكثر من الأغاني اللي حبيناها ونكتشف كيف صارت جزء من ذكرياتنا، لأنه زي ما بنعرف أنه غالباً الأغنية هي مش بس موسيقى، إنما هي حكاية

حكت بلحن. اسمعوا لي هالقصة الحلوة هاي. بيوم من الأيام عاصر رحبانة بيطلع بمشوار هو بنته ليالي الرحبانة اللي كان عمرها تقريبا 6 سنوات. مشوارهن كان نيكي يتمشى شوي على شط البحر ويحكوا ويدردشوا زي أي أبو وبنته. بدور بينهن حديث عاطفي زي أي حديث، فعاصي بيسأل ليالي بقولها يابا أنت قديش بتحبيني؟ ليالي الطفلة بتتلفت حواليها وتطلع البحر قدامها وبتقوله بكل براءة، شايف يابا البحر شو كبير، قد البحر أنا بحبك. بتأثر عاصي جدا بعفويتها وبأخذ الجملة وبألف عليها كلمات ولحن وحولها من جملة عفوية تلقائية لتحفة فنية مشهورة بصوت سيدة الإحساس فيروز.

من هالحكاية وهالأغنية الحلوة اللي سمعناها رح ننتقل لأغنية ثانية. أغنية إجت من فكرة عابرة، لا كانت مشروع مدروس ولا مخطط لها، ولا حتى الفنان كان ناوي يدخل فيها عالم القصائد. مروان خوري بيقول إنها مجرد فكرة خطرت على باله وقرر إنه يكتبها بالفصحى ومش باللغة العامية. وبيقول كمان مروان إنه كان مؤمن بشغلة مهمة جداً، إنه الفكرة الأصلية ما بتتكرر، وإذا إجت صادقة وبوقتها فرح توصل لحالها. شبه الأغنية بالأشخاص اللي من قبلها بحياتنا اليومية، يعني من قابل ناس كثير اللي مننساهن، وفي ناس اللي بضلوا معلقين جواتنا. وبالضبط هيك كانت أغنية كل الأصايد، مثل الأشخاص اللي علقوا جواتنا، لا نسيناهن ولا رح ننساهن ولا حتى أصلا بدنا ننساهن. لهيك مش شرط دائما يكون النجاح مخطط له، مرات ممكن تكون فكرة عابرة وتنجح معاك، زي مثلا كل الأصايد.

0: إذن يا حبايبنا، وعلى سبيل القصائد وعمق لغتنا العربية الحلوة، لغتنا اللي قادرة على إنها توصف أدق المشاعر بكلمة واحدة، رح نسمع هيك شوي إشي غريب، مقطع صغير من مسلسل سوري لقصيدة عيناك نزار قباني، مسلسل فصول الأربعة. تعالوا نسمع شو بيقول.
1: قول، هي أول مرة بسمعك عم تحكي شعر. قول لي شوف.
2: هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيساني، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني؟ يا حب الأوحد لا تبكي، فدموعك تحفر وجداني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.
3: الله، الله يا نجيب.

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، من بعد هالكلمات الحلوة والراقية والأجواء المليانة حب، إحنا منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من مشوارنا لليوم، مشوارنا اللي حمل معانا إحساس وذكريات والكثير الكثير من اللحظات اللي بتشبه قلوبنا. بس بعد الحكاية ما انتهت، إحنا بساعتنا الثانية رح نكون بجولة فيها منوعات من الموسيقى العربية والمحلية. خليكوا على السمع لتسمعوا معانا كل جديد وتتعرفوا على أصوات فنية محلية. من هنا رح أترككم مع أغنية صحك الشوق لفضل شاكر ونلتقي بالساعة الثانية. أجمل التحيات لطاقم البرنامج اللي رفقنا طوال هاي الساعة، عاد ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام في الإشراف العام. كنت معكم من وراء الميكروفون بكل حب، أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعاً.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها. بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: صيفك أحلى مع العيلة.

0: أويسيس أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 32 من عمره بجراح وصفت بالحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في شارع القدس بمدينة يافا، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى فولفستون في مدينة حلون وهو في حالة حرجة. من جانبها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسة حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن الخلفية الجنائية هي الدافع المرجح للحادث. وإلى حوادث الغرق، تعرض طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام للغرق في بركة السباحة بمدينة هرتسلية وأصيب بحالة خطيرة، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للطفل العلاج الطبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى مئير في كفار سابا وهو في حالة خطيرة. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه غرقا قبالة شاطئ هامباتسودا في مدينة أشدود، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأن الرجل انتشل من المياه وهو فاقد للوعي، حيث بشر المسعفون عمليات الإنعاش في المكان إلا أنهم اضطروا إلى إعلان وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وإلى الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بإصابة فلسطيني بالرصاص في ساقه وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بقنبلة صوت في رأسه خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لبلدة المغير شرق رام الله. في المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوة عسكرية وصلت إلى البلدة عقب بلاغ من راع أفاد بتعرضه لرشق بالحجارة وإشعال النيران في المنطقة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء ثم باتجاه أحد الأشخاص الذين قال أنه ألقى الحجارة خلال المواجهات. وإلى لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن شخصا ارتقى وأصيب أربعة آخرون جراء الغارات التي استهدفت بلدة المنصوري جنوب لبنان. وفي وقت سابق كانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري جنوب البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعات المساء والليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 16، في الجليل الأعلى 17، طبرية والناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. احنا رجعنا لكم بساعة ثانية من مشوارنا الموسيقي لليوم، وعبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1 احنا مكملين. من أروع وأجمل الأغاني العربية وأحدث أغاني 2026 لأجمل الأصوات المحلية اللي عم تثبت وجودها يوم بعد يوم بالساحة الفنية. علوا الشمس لأنه موعدنا بهاي الساعة مع أجواء أكشن والمود العالي. تحياتي لجميع المستمعين اللي مرافقيننا من أول ساعة، وكمان بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا حاليا بهاي الساعة. تحياتي لطاقم البرنامج، عدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. من وراء الميكروفون أعزائي المستمعين معكم أنا أمير كيوان، رح أرافقكم حتى نهاية هاي الساعة. بما أنه بلشنا نحس بأجواء العيد، فمحطتنا الغنائية رح تكون مع أنغام. أنغام بتقول عارف العيد والعيدية أنت الاثنين.

0: شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 كيلو، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 كيلو، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 كيلو، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 كيلو، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 كيلو، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 كيلو فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاستنى منتازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد

رجعنا لكم من جديد وعودة مرة ثانية حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، سواء إحنا على 101.98.1 مكملين مشوارنا الموسيقي.

هالأغنية اللي عمالين نسمعها هي باللغة الكردية، الرواق اللي فيها خلى الناس تحبها وتصير ترند وتجيب ملايين المشاهدات. موسيقتها والكلمات كيف هوينة ومريحة للسمع، بس بتضل المشكلة الوحيدة إنه هي مش بلغتنا، فمش كل الناس رح تفهم شو بتحكي الأغنية. بس الـ AI الذكاء الاصطناعي حللنا هاي المشكلة وترجم لنا إياها بنفس الصوت بنفس الموسيقى بنفس اللحن، بس مترجم للغة العربية.

إذا حبايبنا من هالكلمات الحلوة والروقان رح نرفع الحرارة شوي ونكون مع دمج موسيقي بين اللحن الإسباني وألحان الأخوين الرحباني. علو الشمس كان عندنا طحون.

0: حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، من هاي الأجواء الحلوة رح ننتقل لفاصل إعلاني ومن ثم راجعين، خليكم معنا.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
6: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
0: مرحبا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس في جزءنا الأخير من مشوارنا الموسيقي لليوم عبر موجاتنا 101.98.1. مكملين مشوارنا سوا من هنا ومن أصوات شوارعنا ولهجتنا القريبة على القلب. رح نبدأ فقرة الأغاني المحلية، الأصوات اللي منا والموسيقى اللي طالعة من روح هاي البلد. معانا وبيقول أغنياتنا لهاي الفقرة أحمد فودي بأغنيته الجديدة الريم.

الله يا أحمد فودي على هذا الإبداع اللي بنسمعه ومتعودين نسمعه أصلاً بصوتك دايماً. إذن حبايبنا إحنا بأجواء عيد ومننساش كمان إنه إحنا بكمان موسم أعراس جديد، فلهيك أنا اخترت لكم إن نكون بهاي المرحلة مع هيثم خلايلي أغنية وتدللي.

إذن حبايبنا من هالصوت الحلو يا هيثم رح ننتقل سوا لصوت بيحمل معه اللون الجبلي لبناني، وعلى سبيل الطرب وأجواءنا اللي بتحمل لأفراح وأعياد، ويا رب أيامنا تضل دايما هيك. معنا بهاللحظة شادي تلحمي بموال وأغنية من العيار الثقيل والطرب الأصيل. تحياتي لك يا شادي، فنان كبير والله.

حبايبنا ومتابعينا ومستمعينا الأعزاء، هيك منكون وصلنا لنهاية البرنامج. كنا سوا بساعتين من الموسيقى والحكايات والذكريات اللي جمعتنا عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1. من هنا أنا بدي أقولكم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وعيد سعيد مبارك على الجميع يا رب. تحياتي لطاقم البرنامج اللي رفقني بهذا المشوار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. سلامات.

0: الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: MG 3 Hybrid Plus سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع الشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 32 بجراح وصفت بالحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في شارع القدس بمدينة يافا، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى فولسون في مدينة حلون وهو في حالة حرجة. من جانبها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن الخلفية الجنائية هي الدافع المرجح للحادث. وإلى حوادث الغرق، تعرض طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام للغرق في بركة السباحة بمدينة هرتسلية وأصيب بحالة خطيرة، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها قدمت للطفل العلاج الطبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهو في حالة خطيرة. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه غرقا قبالة شاطئ ماتسودا في مدينة أسدود، وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأن رجلا انتشل من المياه وهو فاقد للوعي، حيث باشر المسعفون عملية الإنعاش في المكان إلا أنهم اضطروا إلى إعلان وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وإلى الضفة الغربية، فدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة بإصابة فلسطيني بالرصاص في ساقه وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بقنبلة صوت في رأسه خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لبلدة المغير شرق رام الله. في المقابل قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوة عسكرية وصلت إلى البلدة عقب بلاغ من راع أفاد بتعرضه لرشق بالحجارة وإشعال النيران في المنطقة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء ثم باتجاه أحد الأشخاص الذين قال إنه ألقى الحجارة خلال المواجهات. وإلى لبنان، أفادت تقارير بأن شخصا ارتقى وأصيب 4 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المنصور جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن 3 غارات إسرائيلية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصور جنوب البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 17، في طبرية الناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

Thank you.

0: بيه.
1: الصداع لسه تعبك؟
2: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
1: تحب نقوم؟
2: نستنى.
3: مش معقولة الآن.
2: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نستحق.

0: أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة قوي.
1: سلامتك. ألف سلامة على اسمكم. فرصة سعيدة قوي اللي شفناها كلنا دي.
2: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي قوي يا دوري.